موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: 97 فاصلة 5 مصر و 98 فاصلة 5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات يسيرة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

لاقيت فاكر اني ليا. نصاحبكم كل صباح في اجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبه، برنامج خفيف بنكهه مختلفه بين الضحكه والفائده وكلام يوصل من القلب للقلب، من الاحد للخميس ابتداء من الساعه 6:30 الى 9 الصباح عبر اذاعه الشبيبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة، مستمعين الشبيبة FM في برنامج صباح الشبيبة، وأبدأ يومي معاكم ونبدأ صباحاتنا معاكم عبر الأثير في برنامج صباح الشبيبة. يوم سعيد إن شاء الله أتمناه لكم، ودروب السلامة في طرقاتكم ومشاويركم لهذا اليوم. وإحنا على وشك أن نختم الأسبوع، إن شاء الله نختمه على خير وعلى توفيق وبركة وسداد من الله بإذن الله تعالى. يكون يوم لطيف خفيف، يوم الأربعاء 7 أكتوبر، وما شاء الله شهر أكتوبر شكله طاير، يعني مستعجل سريع سريع. سننتظر رابع شائرك يا أكتوبر شوي الأجواء أنها تتحسن. يعني لحد الحين أنا صراحة أعاني من الحر والرطوبة. الرطوبة خاصة كشخص تلبس نظارة وأنت مثلا كنت في مكان مكيف وبعدين تطلع مكان فيه حرارة أو رطوبة، يلا خذ لك النظارة. أنا صراحة صار لي 5 شهور أنظف النظارة، تعبت خلاص، تعبت، أريد الجو شوي يتحسن. يعني يعني تحسسك ان احنا بشهر 6. ارجوك يا اكتوبر، ارجوك نبي ننجز بالموضوع شوي، يعني داخلين على نوفمبر المفروض عاد نطلع الملابس الشتويه، وشك ان ما بنطلعها قريب يعني هالسنه. واذا تتذكروا انا امس ذكرت في حاله الطقس انه شهر اكتوبر هالسنه حار اكثر من الاكتوبرات اللي طافت، فيلا الله يعيد. 9479975 على رقم الواتساب لكل اللي يحب إنه يعني يسولف معانا، بما أنه ما عندي يعني شريك أسولف معه في الاستوديو، فراح أسولف وراح أخذ وأعطي معاكم، وبعدين راح نسولف أيضا في موضوع الحلقة. الفاصل الأول مهم بالنسبة لي لأنه هو يعني الفاصل الرئيسي وأنا أشرب قهوتي. طبعا أنا بسرعة بسرعة اليوم، كل شيء بسرعة بسرعة، ركض ركض. لا وفوق هذا كله بعد القهوة اللي سويتها في البيت وانا جاي في الطريق راحت انسكبت، يعني جبت قهوة ثانية ولو انه يعني لكم عليه الطعم شوي، بس تمشي اليوم اهم شيء.

طيب نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن يعني السالفة فيها تسوق. اليوم نتكلم عن المنتجات والبراندات. هل ما زلنا نشتري المنتج؟ أي منتج يجي في بالك؟ أي شيء يجي في بالك غالباً بيكون في الأشياء يعني في الكماليات مش في الأساسيات أكيد. ما وإحنا رايحين الدكانة والبقالة أو السوبر ماركت نشتري أغراض البيت، هذيك الساعة أنت بتشتري أهم شيء، يعني أنك تشتري وخلاص، ما بتركز أريد هذا مثلاً هذا البراند ولا ما أريد. صح نركز طبعا، خاصة الأمهات والأخوات اللي طبخوا لنا وكذا يركزوا في هذه الأشياء، بس أنت بالعموم أهم شيء مثلا يعني إذا بغيت، إذا قالوا لك جيب قشطة، لو أنت لو عليك أي قشطة تشوفها في الدكان بتجيبها، لأن عندك أنت كل القشطة نفس الشيء، بس إحنا أحيانا نفهم في تفاصيل بسيطة كذا. لكن اليوم الموضوع ما عن الأكل أو القشطة والكاتشب والأشياء هذه، اليوم الموضوع عن البراندات أكثر شيء، الملابس مثلا، كافيه، مطعم، عباية بالنسبة للبنات مثلا، شنطة، حذاء معين عزكم الله. فهل اليوم لما نشتري المنتج نشتري لأن إحنا محتاجين له، ولا نشتري البراند يعني نشتري فقط الماركة علشان مثلا شوفوني أنا لبست من المكان الفلاني أو اشتريت من المكان الفلاني؟ وخلينا نكون صريحين وواضحين مع بعض، هذا الشيء صار الفترة الأخيرة في مجتمعنا كثير يعني شائع صراحة. تحس إن الكل يريد يلبس من مثلا مكان معين أو يتعطر عطر معين أو عنده التليفون الفلاني. ليش؟ يعني إذا أنت محتاج الشيء هذا حلو، حاجة وأنت سديت حاجتك اشتريته أخذته، لكن الموضوع صاير الصراحة في شوية منظرة، يعني في شوية تباهي. فصراحة يعني عندي علامات استفهام كثيرة على هذا الموضوع. لما تجي يعني تشتري شيء تشتريه علشان انه هو من البراند الفلاني او الماركة الفلانية، وانت دافع ومتكلف المبلغ الفلاني، اذا انت مقتدر وامورك طيبة الحمد لله خير من الله وتهنى بفلوسك. ولكن يعني نتكلم عن شخص بسيط شوي ميزانيته يعني متواضعة، في أشياء في الحياة أساسية، في أشياء في الحياة مهمة وضرورية، ما تنصرف على الكماليات بهذا الشكل، يعني ما تنصرف على الملابس والعطور علشان شوفوني أنا تعطرت من مكان الفلاني ولا أنا لبست من المكان الفلاني. يعني ما أشوف الموضوع الصراحة يحمل ذرة منطقية. إن شاء الله ما ننغمس في أكثر مثل مجتمعات يعني أخرى نعرفها حولنا وحوالينا. نتمنى إحنا نأخذ الموضوع كذا يعني خفيف لطيف، وبعدين ننسحب شوي شوي، يصير الموضوع البراند أو الماركة هذا مش مهم كثير بالنسبة لنا، لأنه لو صار مهم بالنسبة لنا كذا ما حد بيأكل ولا حد بيتعشى ولا حد بيتغدى، كله أول ما ينزل الراتب من هذا البراند ومن هذه الماركة. طبعا عن البراندات المقلدة والسيارات المقلدة والعطور المقلدة وكل شيء صار مقلد. أنا ما أريد يعني أكون كثير من حازف رأي، أنا أقول إنك إذا أنت كنت مقتدر توكل على الله، مقتدر وتريد تستمتع بفلوسك، لكن إذا كنت يعني ميزانيتك متواضعة وبسيطة أو عندك أشياء أهم في الحياة، يعني الحياة أولويات، عندك أولويات ثانية تريد تركز عليها، فليش لازم كلنا نتعطر من العطر الفلاني؟ ولا ليش كلنا لازم نلبس من المكان الفلاني؟ ما أعرف كيف الوضع عندكم أنتوا الشباب يعني، بس عندنا في البنات يعني حدث ولا حرج. ما أريد أتكلم لأن بناخذ يعني وقت طويل في الكلام عن هذا الموضوع، أنتوا تعرفوا يعني اللي يصير في هذه الأشياء. اليوم إحنا لما نجي نشتري منتج معين، نشتري علشان إحنا محتاجينه ولا نشتري علشان البراند أو إن الماركة الفلانية، الماركة الفلانية لها صيت في السوق، والله يهنيهم ويزيدهم ويبارك لهم، ما اعترضنا،
لكن هل أنا محتاجة هذا الشيء؟ ولا هو يعني كماليات؟ ولا هو منظرة باختصار؟ يعني الكلمة هذه عجبتني الصراحة، منظرة يعني تلخص كل شيء. على كل حال 9479997 على رقم الواتساب، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم. إن شاء الله اليوم شوية الموضوع فيه تسوق، يعني بنروح شوي صوب السوق والبقالة والأشياء اللي نشتريها والأشياء اللي نحتاج لها، الأساسيات والكماليات. هذا هو نطاق حديثنا في صباح الشبيبة اليوم. اليوم جاي على بالي كالعادة أسمع سالم علي سعيد، بس محتارة الصراحة. قعدك اليوم نسمع يا عين بالله نامي، ما يصير بعد، خلاص خلينا نسمع لك يوم ونرجع بعدين بنروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم.

نروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر. مسؤولون يصرحون زيارة جلالة السلطان إلى كازاخستان تؤسس مرحلة جديدة في العلاقات ما بين البلدين، و20 وثيقة تعاون تفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتعزز المصالح المشتركة. مباحثات عمانية بريطانية حول التعاون الدفاعي والمستجدات الإقليمية والدولية. مجلس الشورى يستقبل وفدا من البرلمان البريطاني لتعزيز التعاون في الجانب التشريعي.

السلطنة تبحث مع باكستان والصومال تعزيز التعاون في الأمن الغذائي ومناقشة فرص استثمار وابتكار وتبادل خبرات في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. اجتماع خليجي يبحث تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتعزيز العمل المشترك. السلطنة تطلع على تجربة اليابان في القطاع الزراعي. بدء تشغيل سوق وادي المعاول المركزي ب 27 محل تجاري. سفير سلطنة عمان يقدم أوراق اعتماده للرئيس النمساوي. كلية التقنية والعلوم التطبيقية توقع 3 مذكرات لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية. دراسة عمانية تحذر من آثار الاستخدام المفرط لوسائل التواصل على الشباب. رئيس زنجبار يلتقي وفد من جمعية الصحفيين العمانية ويؤكد عمق العلاقات التاريخية. السلطنة تقترح إنشاء مركز خليجي للدراسات البيئية والتغيير المناخي في مسقط. وفي شناص احتفاء بيوم المسن العالمي عن طريق جمعية المرأة العمانية في الولاية. التقى نفحص لنطمئن في الرستاق لتعزيز الوعي بالكشف المبكر وبناء أسرة صحية ومستقرة. الفحص قبل الزواج خطوة مهمة لحماية الأسرة من أمراض الدم الوراثية. أما في الأخبار الاقتصادية، إجمالي صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل نموا بنسبة 1.9%. سعر نفط عمان ينخفض 4 دولارات أمريكية و84 سنتا. وزارة العمل تبحث مبادرة لإدماج الصيادين والعاملين في القطاع السمكي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. دراسة اقتصادية عن مصائد أسماك الكنعد في سواحل سلطنة عمان. انزال كميات من الأسماك في ولاية لوا في محافظة شمال الباطنة. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنظم لقاء استثماري لمشروع واجهة الدقم البحرية. سلطنة عمان تشارك في منتدى ومعرض صنع في الخليج 2026 ب29 شركة في عدة قطاعات. أما في الأخبار الرياضية، منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للرجال يشارك في البطولة العربية في الأردن. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الإدارة الرياضية في السلطنة. الأحمر العماني بعد خليجي 27 من منتخب يريد الفوز إلى منتخب يتعلم كيف يصنع الفوز. هذه أبرز الأخبار في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر.

نروح معاكم لآخر مستجدات حالة الطقس في محافظات السلطنة. وآخر تنبيه من الأرصاد العمانية يوم الأمس بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة الظاهرة تكون رعدية على المناطق الصحراوية. أيضا تنبيه بخصوص اليوم الأربعاء صادر من الأرصاد العمانية بفرص لتشكل السحب المنخفضة والضباب آخر الليل والصباح الباكر قد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب وبحر عمان. نروح لمحافظة ظفار، الطقس صحو إلى غائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة. حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج. في محافظة مسقط الأمور مستقرة، الطقس صحو بوجه عام وحالة البحر أيضا هادئ الموج.

الطقس في محافظة البريمي يصح بوجه عام مع فرص لتشكل السحب على المناطق الجبلية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح بطان نشطة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية 13 درجة كالعادة في الصدارة جبل شمس، وبعدها في المرتبة الثانية سيق في الجبل الأخضر 19 درجة. وعندنا في جعلان بني بو علي ومحضة 24 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة في 24 ساعة الماضية عندنا دمى والطائين سجلت 43 درجة، وتنضم لها أيضا فود عبري حمراء الدروع و42 درجة، رستاق سمائل بهلة بركة وادي المعاول ونخل. على مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم بحسب بيانات صادرة من الأرصاد العمانية.

صباح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة وأيضاً اللي تابعنا على منصتنا المرئية في إكس. بنروح شوي لموضوع الحلقة من جديد للي ما سمع سؤال الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن البراندات والأشياء اللي نحتاج لها والأشياء اللي نشتريها اليوم. يعني هالأسبوع ماخذ نفس النمط تقريباً عن الأشياء اللي نستخدمها، الأشياء القديمة، الأشياء المكدسة في البيت. واليوم مشيتنا على نفس المنوال، يعني شوية ها مختلف الموضوع. اليوم لما نشتري شيء إيش ما كان هذا الشيء، هل نشتري لأن احنا محتاجين له ولا علشان الاسم أو البراند أو بين قوسين الماركة؟ الموضوع يتجاوز الملابس والحقائب والشنط والأشياء هذه، الحين صار حتى والعطور، الحين صار حتى يعني مثلا القهوة اللي تشربها، مكان بتاكل فيه. يعني هو طبعا جانب تسويقي مهم لهذه الكافيهات والمطاعم وترويجي ويفيدهم أكيد يعني في هذه التجارة وهذا البزنس، خاصة عندنا في السلطنة مع ما شاء الله كثرة الكافيهات والمطاعم. يمكن هو البزنس رقم واحد عندنا الكافيهات والمطاعم، وانضم له موضوع الشاي المختص، فصارت قهوة وشاي وأكل. وبالتالي يعني كوب القهوة هذا، لا في بعضهم فيش ما أعرف صراحة، يعني هل موجود بشكل كبير ولا فقط أعداد بسيطة، هذا العدد ما نقدر نحصي يعني في علم الغيب، إنه يشرب قهوة من المكان الفلاني أو إنه هو جالس في المكان الفلاني أو إنه هو راح المكان الفلاني ولا تغدى في المكان الفلاني أو تعشى في المكان الفلاني. وأرجع وأقول إذا أنت عندك والله رزقك وعطاك تهنى بفلوسك وهني نفسك، لكن إذا أنت ما عندك إلا هذاك المبلغ في حسابك وتروح تصرف على شيء من هذا، هنا صراحة يعني علامات استفهام حول الموضوع. يعني أحياناً إيش اللي يصير؟ أحياناً أنت تشبك مع أصدقاء مثلاً، أو أنت تشبكي مع صديقات هم نمطهم كذا، طريقتهم كذا، كل حياتهم تدور في هذه الدائرة. وش شربتوا؟ من وين بناكل؟ نريد المكان الفلاني، لبست من المكان الفلاني، تعطرت من العطر الفلاني. للأسف في يعني صديقات كذا وفي أصدقاء كذا، يعني في هذه الدائرة، بس تحس كأن الحياة تدور في دائرة مادية فقط. إذا وين الحياة الثانية؟ وين الاشتراك، الأشياء المشتركة، الاهتمامات، وين الكتب يا أخي؟ السينما يجمعنا مثلاً شيء مفيد، على الأقل نسولف في بيزنس بنسويه، نسولف في شيء مفيد، نروح الجيم مع بعض، شيء مفيد منه الفايدة. يعني احنا بنجلس كل حياتنا على صديقتي لأنها لبست أنا أريد ألبس، وصديقة لأنها تعطر عطر فلاني أنا أريد أتعطر، ما راح نخلص. صراحة الموضوع في كلام كثير، يعني في كلام كثير. 9479999755 على رقم الواتساب اللي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة اليوم. كيف تشوف انت الموضوع من زاويتك؟ يعني اذا بغيت تشتري الشيء هذا من اقتناع، ليش لا؟ انت مقتنع وتحب الماركة هذه او البراند هذا وحاب انك تشتري منه، والنفس تتمنى والنفس تشتهي والنفس تريد، اكيد خاطرك في الشيء هذا كلام جميل. أنا هذا للناس، أنا معاهم، أنا ضد الفئة اللي تسوي هذا الشيء فقط علشان الاسم أو اللوجو، علشان الاسم أو اللوجو. هذه هي يعني هذه هي الإشكالية اللي عندي مع هذه الفئة. على كل حال يعني بكتفي بهذا القدر، لأن كل ما أتكلم أكثر وأكثر يعني بكشف كروت كثيرة، فخلوني كذا على الهادي يعني في الموضوع. وبناخذ مشاركاتكم في سؤال الحلقة لهذا اليوم. لما تجي تشتري شيء راح تشتريه لأنك فعلا تحتاج له ولا فقط علشان
البراند، ما أتوقع في أحد بيجيني بيقول مثلاً أيوة أنا أشتري الشيء هذا علشان الاسم أو البراند، وعلشان الناس تشوفني إن أنا لبست من المكان الفلاني أو تعطرت من المكان الفلاني. ما أتوقع يعني هذه يبغى لها درجة صراحة عالية مع النفس. فهذا بينك وبين نفسك يعني.

بدعوة كريمة من فخامة قاسم قومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان يومي 5 و 6 أكتوبر في زيارة تاريخية تعد الأولى من نوعها لسلطنة عمان إلى كازاخستان، وتمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العمانية الكازاخستانية ودافع جديد نحو توطيد أواصر التعاون والشراكة ما بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. أجريت خلال هذه الزيارة مباحثات مثمرة رفيعة المستوى أتاحت الفرصة لتبادل شامل للآراء حول الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية. وتناول القائدان المشروعات المشتركة القائمة وسبل تكثيف التعاون وتعزيزه، فضلا عن القضايا الملحة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب عن ارتياحهم للطابع الودي والبناء اللي تتسم بالعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والثقة، وعن التزامهم المشترك في مواصلة تطوير التعاون وتوطيده في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. جرى توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية حكومية دولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية إنشاء صندوق استثمار

مشترك. جرى التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء بنك التنمية الأوراسي في سلطنة عمان واتفاقية إنشاء مجلس الأعمال العماني الكازاخستاني إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم ما بين الجهات الحكومية في البلدين لتغطي مجالات مختلفة من التعاون. أكد القائدان على أن الإمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكلية واتفقوا على اتخاذ تدابير منسقة تهدف إلى توسيع نطاق السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين ومعالجة العوائق التجارية القائمة وتيسير نفاذ منتجات كل من البلدين إلى أسواق الآخر. أكد القائدان أهمية تدشين خطوط طيران مباشرة ومنتظمة ما بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان في الفترة القادمة باعتبارها عامل مهم في تيسير الصلات التجارية والسياحية والثقافية وتوسيعها وتعزيز التواصل ما بين شعبي البلدين. ومن جانبها أعرب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره لفخامة الرئيس قاسم قومار توكاييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي حظي بهما جلالته والوفد المرافق له، وأكد التزام السلطنة بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المثمر ذي المنفعة المتبادلة مع جمهورية كازاخستان، ووجه جلالته الدعوة كريمة إلى فخامة الرئيس قاسم قومار توكاييف لزيارة سلطنة عمان. أيضا تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس قاسم قومار توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الأوسمة بمناسبة زيارة دولة اللي يقوم بها جلالته لهذا البلد الصديق في قصر الاستقلال في العاصمة أستانا. فقد منح فخامة الرئيس الكازاخستاني جلالة السلطان وسام التين كيران اللي هو النصر الذهبي أعلى الأوسمة الكازاخستانية تقديرا لجلالة السلطان لما يولي من رعاية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة ما بين البلدين. وأيضا منح جلالة السلطان المعظم فخامة الرئيس وسام آل سعيد تعبيرا عن متانة العلاقات ما بين البلدين الصديقين وما تحظى به من تقدير واهتمام كبيرين.

والكثير أكيد من التفاصيل عن زيارة جلالة السلطان إلى كازاخستان، ممكن بإمكانكم الاطلاع عليها عن طريق صحيفة الشبيبة في الموقع الإلكتروني شبيبة.com.

طيب نروح لهذا التوضيح من هيئة البيئة بخصوص خبر تم تداوله يوم الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي عن حريق في محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم في جبل الشمس في ولاية الحمراء، وبالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، هيئة البيئة ما زالت تتابع هذا الموضوع اللي هو حادثة الحريق اللي يعني حدثت في نطاق محمية الحجر الغربي لأضواء النجوم في جبل شمس، والفرق المختصة باشرت عملها أول ما وصل لها البلاغ وتمكنت بالفعل من السيطرة على الحريق وإخماد البؤر المتبقية. تشير المعاينة الأولية إلى أن السبب المرجح لاندلاع الحريق هو تعرض الموقع لصاعقة رعدية دون رصد مؤشرات على تدخل بشري. هو طبعا يعني للتصحيح مش يوم الأمس، كان يوم الاثنين رصد تجدد اشتعال النيران في موقع وفي نطاق أوسع أيضا، وباشرت شرطة عمان السلطانية عمليات الإخماد اللي لا زالت مستمرة حتى الآن بمشاركة ومتابعة الفرق الميدانية لهيئة البيئة، وجاري تنفيذ مسح شامل للموقع عقب إخماد الحريق للتأكد من عدم وجود بؤر نشطة ولتقييم الأضرار البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموقع والغطاء النباتي للمحمية.

على الجانب الآخر، قام معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة بزيارة إلى مدينة فلورنسا التاريخية في إطار تعاون ثقافي وسياحي واستثماري ما بين السلطنة والجمهورية الإيطالية، والتقى معاليه بمؤسسات وشركات إيطالية بحضور صاحب السمو السيد نزار بن الجولندا آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى جمهورية إيطاليا. وشملت زيارة لمدينة فلورنسا المسرح الوطني الفلورنسي وعدد من المعالم التاريخية بمشاركة القنصل الفخري لسلطنة عمان في المدينة. اطلع معالي على تجربة ترميم المسرح وإعادة تأهيله وتوظيفه في الأنشطة الثقافية والفنية والتقنيات المستخدمة للحفاظ على قيمته المعمارية والتراثية، إلى جانب تجربة المدينة في صون معالمها التاريخية وتعزيز جاذبيتها السياحية. والتقى أيضا معالي بعدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة في قطاعي التراث والسياحة في فلورنسا، وتم تبادل الخبرات في تطوير المواقع التراثية وإدارتها وتشغيلها بما يحافظ على أصالتها ويعزز استدامتها وقيمتها الثقافية والسياحية.

ما اطلعت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية على عدد من التجارب في مجالات رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير منظومة العمل الاجتماعي خلال زيارة لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وفي هذه الزيارة التقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بسمو الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، وجرى خلال اللقاء الحديث عن موضوعات ومجالات مرتبطة بالتنمية الاجتماعية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

جانب آخر، بحث معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع معالي سعيد محمد محمود وزير الدولة في وزارة الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان في جمهورية الصومال الفيدرالية، أوجه التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وسبل تطوير الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب، واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء فرص التعاون والاستثمار والابتكار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة ويفتح آفاق جديدة للتعاون ما بين البلدين.

صباح بالخير عليكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا أيضا عبر منصتنا المرئية. احنا معاكم في ساعتنا الأولى في صباح الشبيبة. وقبل ما نقرأ رسائلكم على الواتساب على 94799975 نذكر ختام يعني خليجي 27. وآخر الأخبار والعلوم، السعودية تتوج بطلا لكأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخها بعد فوزها يوم الأمس على الإمارات بهدفين في نهائي البطولة. وتقدم الأخضر بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق همام الهمامي، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، وانتهى اللقاء بهذه النتيجة وتوج الأخضر باللقب. هذه المرة هي المرة الرابعة في تاريخ الأخضر السعودي، بالتالي يتساوى مع المنتخب العراقي في عدد الألقاب في المركز الثاني خلف المنتخب الكويتي اللي يتصدر ترتيب المنتخبات المتوجة بلقب كأس الخليج عبر تاريخ البطولة بعدد 10 ألقاب. ألف مبروك إذن لمنتخب السعودية بطلا لكأس الخليج، وهارد لك للمنتخب الإماراتي. تعليقا على هذا الموضوع سعيد يقول صباح الخير، أول شيء سعيد شكرا على هذه الرسالة، يقول شفت يوم الأمس تتويج كأس الديار العربية والجوائز الفردية وما سمعت اسم اللاعب ناصر الرواحي كهداف، وإنما سمعت اسم لاعب في السعودية، هل أجريت قرعة بينهم؟ والله يا سعيد أنت تسأل عن تفاصيل يعني دقيقة في الكرة وفي الرياضة، ونمودها الدرجة يعني متعمقة في الموضوع يعني سعيد يعني ليش تحطني في هذا الموقف؟ وبعدين يعني ناصر الرواحي اللي عارفه هو يعني أفضل هداف تقريبا، خليني أشوف الإحصائيات، أنت بترجعنا الإحصائيات سعيد وأرقام. طيب أنت خبرني سعيد، دام أنت شفت الحفل إيش طلع معاك لما شفت الحفل؟ طبعا هي المباراة الخدامية أمس يعني ما بين السعودية والإمارات فيها أشياء كثيرة صارت ما أريد أطرق لها، يعني في جوانب وأشياء كثيرة جالسة يعني تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي ما راح أذكرها، فخليني أشوف هذا اللي يقول عنه سعيد. يا سعيد شوف الصفحات الرياضية يعني المهتمين بشأن خليجي 27 واللي دائما يحطوا تحديثات عن اللاعبين عن المنتخبات تصريحات مختلفة متنوعة، نشوف إذا في شيء نقدر نوصل بهذا الموضوع، وإذا ما في بعدين بعد الفاصل بعد ما دور أكثر في الموضوع. لكن بالعموم يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الجميع يشكر المملكة العربية السعودية على استضافتها وعلى التنظيم اللي كان فعلا يليق بخليجي 27. النهائي كان حافل لآخر دقيقة، مباريات كانت جميلة، الشعب يعني السعودي استحق هذا اللقب، وأكيد في النهاية دائما نقول يعني خليجنا واحد وشعبنا واحد، بطولة جميلة انتهت وذكرياتها دائما بتبقى معانا وتروح للتاريخ، يعني كلها أرقام وإحصائيات تروح للتاريخ.

طيب حاليا ما لقيت أي شيء نقدر نذكره عن هذا الخبر يا سعيد، خلينا نشوف بعدين ندور في الموضوع. بس أنا اللي عارفة ناصر الرواحي في له يعني شيء، يا يمكن جائزة أفضل هداف، أتوقع أفضل هداف اللي سمعنا ويعني شاف الحفل الختامي أمس يفيدنا الله يخليكم، لأن بالرياضة أنا ما أقدر يعني أتعمق كثير، أنا من برا برا من بعيد من بعيد بس

طيب نخلي الكرة والرياضة على جنب، نرجع شوي لموضوع الحلقة لهذا اليوم. لما تقرر تشتري شيء، إيش ما كان هذا الشيء، تشتري لأنك بحاجة له أو علشان الاسم أو علشان البراند. أنا خلاص في يعني في محطات كثيرة في الحلقة تكلمت عن إنه فعلًا في أشخاص يشتروا شيء معين علشان اسم العلامة التجارية، وهذا الشيء صار شائع يعني في وقتنا الحالي، خاصة مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع السوشيال ميديا ومع الهوس بإظهار إن يعني إحنا نلبس أحسن لبس ونأكل أحسن أكل ونروح الأماكن الفلانية ونتعطر العطور الفلانية، وحتى صرنا متأثرين باللي نشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما شاء الله يعني في مواقع التواصل الاجتماعي تحس ما في أحد يعني متواضع ولا بسيط، تحسهم كلهم أغنياء، بس ما شاء الله كل أحد عنده فلوس، فطبيعي تجيك ببالك تساؤلات، أنا ليش ما ألبس كذا، أنا ليش ما أكل كذا، ليش ما أعيش بالطريقة الفلانية. فهذا اللي نشوفه بالسوشيال ميديا يعني هذا يمثل نسبة بسيطة من المجتمع. الحالة هذه لا تعمم، والله يهنيهم ويرزقهم ويزيدهم، بس هذا ما معناته أن نجي إحنا نعكسه على حياتنا. يعني أنت عندك ومقتدر، الله يهنيك ويزيدك. إذا ما عندك، أنت لست بمجبر أنك تطلع في سوشيال ميديا أنا أتعطر العطر الفلاني وأنا ألبس من المكان الفلاني. يعني التصوير خلى الموضوع شوي في جانب من الهوس، يعني كل يريد يلبس زين ويأكل زين ويتعطر عطور زين. أنا أتكلم عن الأشياء المبالغ فيها والأشياء الغالية اللي تدفع عليها مبالغ ضخمة وأنت تكون ما قادر أنك تتحمل تكلفتها. يعني من هنا جاءت فكرة مثل ما ذكرت بداية الحلقة، البراندات المقلدة. إذا ما تقدر تشتري اللي بألف، هذا جاك اللي بمية، والاثنين أسوأ من بعض. يعني مش كفكرة البراند، فكرة إنك أنت تشتري هذا الشيء علشان بس تريد تصوره مثلا، أو علشان أصدقائك يشوفوك أو صديقاتك يشوفوش، مشكلة. يعني إذا بس علشان الناس، هذه فعليا تعتبر إشكالية. يعني عموما 9479997975 على رقم الواتساب، هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. الساعة القادمة إن شاء الله نخصصها لضيوف برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم.

تتذكروا الخبر اللي ذكرناه قبل يومين عن امرأة تعمل في مختبر في روسيا كسرت الزجاجة اللي هي زجاجة في المختبر وتسببت في انتشار أو تفشي وباء الطاعون، الله يحفظنا ويحمينا. في تحديثات حوالين هذا الموضوع، يعني آخر الأخبار في هذا الموضوع، وفاة ثانية في روسيا بسبب تفشي الطاعون في أحد المستشفيات الموجودة ضمن منطقة العدوى اللي هي منطقة إيركوتسك، والكرملين يحاول التغطية على التفاصيل. واختفى الخبر من القناة الخامسة الروسية، واختفى من صحيفة كيوميرسانت وقناة رين تي في، أيضا تم حذف بعض المواد عن هذا الموضوع، لكن الخبر خلاص انتشر وصل يعني للعالم باختصار. طبعا القصة اللي ما يعرفها أو اللي ما يتذكرها، هذه امرأة عمرها 27 سنة تشتغل في مختبر، طيب كسرت بالخطأ أنبوبة، هذه الأنبوبة في داخلها سلالات حية من بكتيريا الطاعون، ما عرف من وين جابوها وإيش كانوا يسووا فيها وإيش كانت تسوي في المختبر وإيش سالفة المختبرات اللي تطلع منها أمراض، الله يحمينا ويشفينا. يعني صراحة خلصنا من الصين جدنا روسيا. فيقول لك انتقلت البكتيريا لها، هي نفسها هي اللي تشتغل بالمختبر، وأصيبت بالتهاب رئوي حاد أدى لوفاتها. طيب فالأشخاص اللي حوالينها 200 شخص حطوهم في العزل الاحترازي، المخالطين لها الموجودين في المختبر الموجودين في المستشفى، خوفا من تفشي هذا المرض مرض الطاعون. طيب وعملوا فحوصات لعدد كبير من هؤلاء الأشخاص. طبعا البكتيريا اللي انتشرت هي المسببة لمرض الطاعون الرئوي، الله يحمينا ويحفظنا، أخطر أشكال المرض وينتقل ما بين البشر عبر الرذاذ التنفسي. هذه هي المشكلة، أنه هو فقط عن طريق التنفس ينتقل، يعني احتمالية انتقاله كبيرة جدا وسريع جدا. طيب فهذا آخر تحديثات حوالين الموضوع، أنه في وفاة أخرى، يعني في حالات وفاة في روسيا، والظاهر أن في تكتم حوالين الموضوع. فالله يعين والله يستر، يعني الله يستر صراحة ما أعرف إيش أقول، يعني أرجوكم بس يعني تونا إحنا حتى ما تعافينا من موضوع الكورونا يعني. طبعا الخبر وصل ترامب، فإيش قال؟ قال سمعنا جميعا عن الخبر الفظيع حول وفاة امرأة بمختبر أبحاث في سيبيريا، ومن هنا أريد تقديم عرض للتعاون مع روسيا ومساعدتهم في هذا الأمر. والكرملين يرد يقول نرحب بعرض المساعدة اللي قدمت ترامب ونتطلع للتعاون معا. وجهات نظر مختلفة صراحة في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني البعض يقول بما أنه بكتيري فالموضوع مش خطر لهذه الدرجة، وعلى جانب آخر يقول لك دام ينتشر بهذه السرعة ممكن فعلا يشكل خطر على روسيا ومن روسيا إلى العالم.

0: إذن مستمعينا الأحبة، هذه المساحة مخصصة لضيوف برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم، ومساحة نتحدث فيها عن الوعي المالي مع ضيفتنا هنا في الاستوديو اللي أكيد نسعد بتواجدها معنا، الأستاذة صباح البطاشية، مدربة في الوعي المالي والذكاء العاطفي. صباح الخير أستاذة صباح.
1: أهلا وسهلا أستاذة جمان، أشكركم أولا على الاستضافة الطيبة هذه، إدارة إذاعة الشبيبة وشخصكم الكريم، إن شاء الله يكون لقاء شيق ونكون ضيوف خفاف عليكم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. نورتينا أستاذة صباح اليوم. إذا نتكلم في جوانب كثيرة تتعلق بالوعي المالي، وبالفعل الناس صار عندها وعي في هذا الجانب أكثر من قبل، وما يمنع أن احنا نذكر في الموضوع هذا ونتكلم فيه ما بين فترة والثانية، لأن مع مسؤوليات الحياة ومع المصاريف والملهيات ننسى أحيانا كيف نقدر نسيطر على، يعني نتكلم طبعا عن مثلا موظف عنده راتب ويستلم راتب، كيف يقدر يسيطر ما بين الالتزامات الكثيرة وما بين جانب الادخار وكل الظروف المحيطة حوالينا في العالم اللي شوي خلينا نقول اتصعب من موضوع الادخار. وهذه التفاصيل كلها ان شاء الله نتكلم فيها معك استاذة صباح ومع المستمعين في هذه المساحة. خلينا في البداية كذا نروح مباشرة الى ابرز الاخطاء المالية اللي يقع فيها الشخص بعد حصوله على اول راتب او اول مثلا زيادة في الدخل.
1: أولاً أول زيادة في الراتب، أغلب الأخطاء اللي يقع فيها الموظف إنه على طول يتجه للشراء الغير مخطط له، المصروفات الغير مخطط له، وكذا اللي هي عبارة عن كماليات، نقول عبارة عن العطور وما إلى ذلك. هو ما يمنع هنا إنه هو يفرح بزيادة، ولكن الزيادة الغير مخطط له للراتب تذهب إلى المصروف، بالتالي إحنا هنا ما نشعر بالزيادة ولا نفرح بالزيادة هذه. فالزيادة أول ما تأتي هذه الزيادة الواحد يخطط له، سواء للإدخار أو يخفف شيء من الالتزامات والأقساط اللي عليه، وما يمنع أنه يستمتع، ولكن يكون هنا الراتب الزائد هذا أو المبلغ الزائد في حسابه يكون مخطط.
0: أيوة، بس ممكن مثلا شخص توا متوظف أول راتب ممكن يصرف على نفسه، والشهر اللي بعده يبدأ ينتظم ويدخر.
1: هو أنا معك أستاذة جمال، أكيد يعني إحنا كلنا مرينا بالتجربة هذه، أول راتب إحنا فرحنا فيه وصرفنا فيه، ولكن كان موزون ومدروس من قبل ما ينزل الراتب. أنا استلمت الوظيفة هذه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أعرف كم أستلم، فبالتالي أول راتب هنا أنا راح أقسمه، نعم، لالتزاماتي وإيش اللي عليه إيش ما عليه، وكذلك أيضا الاستمتاع، إن أنا أستمتع بالراتب أو أفرح به بالراتب، ولكن أبقي جزء بسيط من هذا الراتب، ومع وكذلك الشهر القادم أعرف أنا كيف أدخر، كيف أستثمر فيه أكثر وأكثر، ما يكون الصرف عشوائي أستاذ.
0: أكيد أكيد. طيب اليوم نتكلم عن مثلا شخص دائما عنده طموح أنه هو مثلا يعطوه مكافأة أو علاوة أو أنه يزيد راتبه أو أنه يوسع مثلا دخله أو يفتح أكثر من مجال، بحيث أنه ما يكون بس عنده الوظيفة، عنده مشروع، عنده بزنس إلى آخره. فإحنا لا شعوريا نفترض أن دام في زيادة في الراتب يعني خلاص أنا راح أقدر أن مثلا التزاماتي أكفيها وبيكون عندي زيادة وزيادة وزيادة، لكن اللي يصير دايما، ما أعرف إذا تتفقي معي أستاذة صباح، أنه مع هذه الزيادة أيضا ممكن تزيد المصاريفنا إحنا. فليش دايما تصير هذه النقطة؟ ليش لما دخلنا يزيد أو تدخل مثلا الفلوس اللي تدخل في حسابي تزيد، ولكن على الجانب الآخر أيضا تزيد المسؤوليات يعني أو تزيد الأشياء اللي أنا أشتريها وأصرف عليها؟
1: أتفق معك أستاذة جمانة، وكلنا نقع في هذا الفخ حقيقة. أول ما يزيد الراتب هو تلقائيا يزيد المصروف، لأن كما أسلفت أنه الزيادة هذه ما تم التخطيط لها، بالتالي راح تزيد المصاريف، ولكن إذا تم التخطيط لها بالشكل الصحيح تقريبا راح يكون الصرف بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة إن شاء الله، وبالتالي هنا أنا راح أفرح بهذه الزيادة، لأن هذه الزيادة أنا خططت لها من البداية.
0: إذا طيب كيف يكون التخطيط يعني؟
1: على سبيل المثال، أعطيك مثال، إنه زاد في راتبي 100 ريال. طيب أن هذه 100 ريال معقولة أصرفها كاملة؟ لا طبعا، هذه 100 ريال مثلا أخصص جزء منها لنقل 50% 50% ادخار و 50% أستطيع هنا أني أخفف شيء من الأقساط اللي علي، أو أني أنا أستمتع بجزء بسيط من هذه الزيادة، ولكن أني أنا أصرفها بشكل كامل هذا الشيء خطأ.
0: يعني طبعا كل شهر، يعني تتكلمي كل شهر نقسمها بهذه الطريقة.
1: بالضبط بالضبط، سنتطرق إليها إن شاء الله بإذن الله في
0: بإذن الله تعالى. طيب نتكلم اليوم عن، إحنا طبعا نتكلم بشكل عام عن شخص عنده وظيفة ويستلم راتب، كيف اليوم يقدر هذا الشخص أنه يوازن ما بين الالتزامات الأساسية، مستلزمات الحياة والأسرة والادخار، وأنه يستمتع بحياته بدون ما يشعر أنه هو يحرم نفسه؟
1: سؤال جميل أستاذة جمالة. قبل نزول الراتب يرصد الموظف المصروفات الفعلية، يصنفها التزامات واحتياجات وادخار وما يسمى بالصندوق الطوارئ، فيضع نسبة معينة من المبلغ، هي ما في نسبة مفتوحة، كل حسب قدراته، يضع نسبة معينة، هو يعرف الالتزامات اللي عليه، إيجار، هاتف، منزل، فواتير وما إلى ذلك. احتياجاته، إيش الاحتياجات، يقسم احتياجات شهرية، احتياجات يومية، احتياجات أسبوعية، استمتع نفس الشيء بنسبة معينة، مثلا أنا خاطري في الشيء الفلاني بما يتناسب مع قدراتي، أنا لا أتكلف أني أنا أخذ الشيء الفلاني، لا، بما يتناسب مع قدراتي، والحين السوق مفتوحة الحمد لله، في بدائل. وكذلك أيضا المخصص للإدخار، كم في المئة أو كم أنا أقدر أحط نسبة للإدخار، لا يشترط هنا نسبة مئوية، كل حسب قدراته، كل حسب اللي يرتاح له، سواء بالنسبة المئوية أو بالمبلغ، ولكن يكون أهم شيء منتظم، أهم شيء يكون بانتظام، بالتالي هنا يقدر يوازن بين اللي هو الالتزام والاحتياجات والاستمتاع.
0: أكيد. والإدخار يمكن هذا الشهر مثلا حط 20 الشهر مثلا، بعد ما قدر ممكن حط أكثر ممكن حط أقل، المهم أنه هو ما يترك هالعادة،
1: هي تكون عبارة عن عادة أستاذة جمال، هي تبدأ من السلوك، هذا السلوك يوميا يتكرر يتكرر إلى أن يصبح عادة.
0: جميل، كلام جميل. طيب دام احنا نتكلم عن الادخار، هل يفضل انه يكون مبلغ ثابت او نسبة من الراتب؟ يعني كيف الشخص يحدد، هل يحدده على راتبه؟ يعني مثلا تعرفي يعني في اختلافات في الرواتب اكيد، فبناء على راتبه يقتطع مبلغ، يعني الشخص اللي راتبه 325 او 400 مش مثل الشخص اللي 2000 ريال راتبه.
1: نعم نعم، هذا كما اسلفت استاذة، هذا يعتمد على الشخص وكم راتبه وكم يستلم. في بعض الأشخاص مثلا يحبوا يقتطعوا 50% من الراتب، نعم، في ناس عندهم قدرات ورواتبهم عالية، في ناس لا، مثلا 25%، في ناس لا، مثلا أنا قدراتي لا أستطيع أن أنا، بس أنا أستطيع أن أضع حتى 10 ريالات على الجانب إن أنا ما أستخدمها للإدخار. فهنا أستاذة ما في نسبة معينة أو مبلغ معين، كل واحد وقدرته وكل واحد والراتب اللي يستلمه.
0: جميل. طيب هل في فرق ما بين المبلغ اللي أنا راح أدخره وما بين صندوق الطوارئ؟
1: هما تقدر تقولي وجهان لعملة واحدة. أيوة. هي إيش هو صندوق الطوارئ؟ أول شيء أستاذ إحنا نعرف إيش هو صندوق الطوارئ. قبل ذلك أنا راح أسألك، سبحان الله تعطلت سيارتك مثلا وأنت جاي في الدوام، أو مثلا حدث لك ظرف طارئ صحي اضطريت انك انت تدفعي شيء من المبلغ، او مثلا اخترب شيء اساسي في المنزل، هنا كيف راح تتصرفي؟ هل ستلجئي انك تاخذي الدين مباشره ام في حل لهذا الموضوع؟ هذا هو صندوق الطوارئ، انك تخصص مبلغ لهذه المصاريف، المصاريف المفاجاه تجيك في اي وقت، صح، من غير ما تحسب لها حساب. فبدل احنا ما ننتظر هذه الظروف تباغتنا، احنا نكون مستعدين لها بفتح حساب مستقل وإيداع فيه مبلغ معين بشكل شهري، ولو كان مبلغ بسيط، كل حسب قدراته. ويخصص هذا الصندوق أستاذة للطوارئ فقط، يعني لا مساس فيه. وش فائدة هذا الصندوق أستاذة؟ أول شيء يعني يمنع تكبد الديون، ثانيا يحفظ الميزانية من التخبط، ميزانيتك اللي أنت حطيتها الميزانية المالية، ثالثا يمنحك الأمان المالي وقت اتخاذ القرار.
0: صحيح.
1: يعني مثلا أنت تعطلت سيارتك على طول، أنت مرتاحة عندك المبلغ تصلح فيه السيارة أو أي ظرف من الظروف، فهذا الواحد يتطرق لها، لأن سبحان الله الواحد ما يحسب لها حساب. ولكن أنا هنا في هذا المكان فعلا أنصح حقيقة بتخصيص مثل هذا الصندوق، ومهم جدا في كل بيت أنه يخصص صندوق الطوارئ.
0: أكيد. وإذا مثلا صار شيء طارئ ما تضطر أنت أنك تأخذ من راتبك الأساسي.
1: نعم.
0: وكل شيء.
1: نعم.
0: كل ميزانية هذيك الشهر كلها راح تخترب.
1: بالضبط.
0: ففكرة
1: بالضبط.
0: جميلة صندوق
1: نعم.
0: الطوارئ.
1: نعم.
0: طيب نتكلم شوي عن الأقساط أيضا ولجوء متى الشخص يلجأ للأقساط. خلينا بالبداية نتكلم عن الأقساط وبعدين نروح للبطاقات الائتمانية.
1: نعم. الأقساط ما هو سؤالك أستاذة؟
0: يعني نتكلم شوي يعني عن متى الشخص يأخذ الأقساط.
1: نعم.
0: متى يكون يعني أخذ لهذا القسط مبرر؟
1: نعم حلو. على سبيل المثال أنت تتقاضي راتب قدره وقدره كذا وتريد تشتري جهاز، نفترض جهاز التلفاز مبلغه 240، قيمة القسط للجهاز هذا 20 ريال على مدى 12 شهر. هنا أنت تقيسي هل أنت تستطيعين تحمل هذا القسط أم لا. أنت تدرسي هذا الموضوع بناء على الراتب اللي أنت تستلميه، بالتالي هنا القسط يكون مفيد لأن أنت قادرة تسددي هذا القسط، عكس مثلا تأخذي شيء مبلغه مهول ولا يتوافق مع ما تتقاضيه من الراتب، هنا يكون القسط كأنه يعني دين على قلبك. فالواحد هنا يشوف إيش هو اللي تناسب مع راتبه، كم القسط وكم مدة القسط، ويعرف هذا المنتج إجمالي المبلغ كامل كم المبلغ، كانت سيارة ثلاجة أي كان، بالتالي هنا يقدر يدير القسط، إنه القسط هذا ما يضغط على التكاليف الأخرى أو مصاريف الأخرى.
0: أكيد. بس الحين المشكلة اللي حاصلة عندنا في المجتمع، يكون شخص أول ما يتوظف وراتبه متواضعة وبسيط، وهذا هو يعني بالعموم يعني حالة عامة عموما يعني نشوفها بشكل كبير وبشكل متكرر، فهو يريد يتزوج، يريد يستقر، يريد سيارة، يريد بيت، فيحط على نفسه قرض مبلغ كبير.
1: نعم.
0: خاصة موضوع البيت هذا.
1: أيوة.
0: موضوع البيت مكلف أستاذة صباح.
1: نعم.
0: آلاف الريالات متى بيجمعها، متى بيسويها إذا هو خلينا نفترض أنه توظف وهو عمره 30 سنة.
1: نعم.
0: كم علشان يجمع علشان يدخر وكذا. فالبيت يعني من وجهة نظري البيت هو أكثر شيء يتعب الشخص أو الموظف في موضوع القرض هذا.
1: نعم.
0: فيأخذ القرض 50-60-40 ألف إلى آخره. فبهذه الحالة إيش ننصح هذا الشخص بدل ما هو يحط ويجلس طول عمره يدفع في هذا القرض ويسدد في هذا القرض، ويمكن يخلص ويمكن ما يخلص، إيش هي الحلول الأخرى اللي ممكن يلجأ لها؟
1: الحلول الأخرى أستاذ اللي يقدر يلجأ لها قبل ما يأخذ قسط يعني يكون يكسر ظهره.
0: يكسر ظهره.
1: أول شيء مثل ما قلنا التخطيط من البداية، حتى لو مثلا توظف وعمره 30 سنة لابد أنه هو يخطط أستاذه، إنه مثلا بيكون وراء زواج ويكون وراء تكاليف بيت، يكون مبدئيا حتى اللي هي دخول الجمعيات. الجمعيات جدا مهمة. إنه حتى مثلا يأخذ الجمعية لمدة سنة بمبلغ وقدره، ولكن هذا المبلغ ما يستخدمه إلى أن يصل إلى مبلغ معين يساعده إنه هو يأخذ قسط أو قرض من البنك ويساعده إنه هو يسدد هذه القروض، إنه ما يلجأ إلى القروض البنكية مباشرة اللي تكسر الظهر.
0: نعم.
1: فبالتالي هي دراسة وتخطيط أستاذة.
0: أكيد.
1: ما كذا عشوائي الواحد، هذا الواحد يخطط لو توظف عمره كم سنة هو يخطط لي كيف اتجه لي هذا الموضوع. ونفس الشيء فرضا إذا كانت وظيفته مثلا أو محدود الدخل، بإمكانه أنه يجد مصدر دخل آخر.
0: أكيد.
1: إحنا نجد ما شاء الله الحين الشباب ما شاء الله فيهم من الوعي، وأحييهم حقيقة من هنا، إنه بعضهم بعد دوام أستاذة جمانة يروحوا مثلا لوظيفة الطلبات أو للمحلات، في بعضهم مثلا عندهم مهارات معينة يستثمروها في إنه يكون مدرب في المهارة هذه، حتى البنات مثلا على مستوى البنات مثلا تكون واحدة شاطرة في

0: ما شاء الله عليهم
1: الحمد لله. نعم. طيب نتكلم عن البطاقات الائتمانية أيضا أستاذة صباح، وشفت أشخاص في المحيط يعني حولنا وحوالينا يأخذ البطاقة الائتمانية ويسافر فيها.
0: نعم.
1: يعني يسافر بالأقساط.
0: نعم.
1: هذا وش يعني كيف وش نقدر نعلق في هذا الموضوع باستمرار يعني كل سفرات عن طريق الأقساط؟
0: سبحان الله.
1: لا تعليق.
0: لا تعليق، لا تعليق، لأن ليش الواحد يعني يوصل لهذه الحلول، وليش بالأقساط، وليش بالبطاقات الائتمانية؟ طيب أنت خطط لهذا الشيء من أول، خطط لهذا الشيء من أول، ليش أنت تلجأ إلى أنك أنت تأخذ أقساط السفر بالبطاقات الائتمانية وتكبد على نفسك ديون أنت ما تستطيع سدادها، وما تستطيع سداد قيمة البطاقة الائتمانية إلا أن توصل نفسك لمواصل أنت في غنى عنها.
1: صحيح.
0: واتطرقت لنقطة مهمة أستاذة، يعني في بعضهم حتى يعني للأسف يوصلوا حتى للمطار انهم يحجزوا عليهم على هذا الموضوع، انهم ما قادرين يدفعوا البطاقة الائتمانية. فليش الواحد يصل الى هذا الموضوع او الى هذا الطريق؟ ما هو يكون التخطيط من البداية قبل كل شيء. حتى اذا عنده بطاقة ائتمانية ما يمنع، ولكن هل هو يستطيع سداد البطاقة هذه الائتمانية، ولا يزيد على نفسه مصاريف هو في غنى عنها اصلا؟
1: أكيد أكيد أستاذة صباح. نتكلم عن نقطة وجزئية مهمة أيضا لما نتكلم عن الوعي المالي، اللي هي المشتريات الصغيرة والمتكررة وتأثيرها على الميزانية. هل تأثر مثل ما إحنا نعتقد، أو هي مثلا اليوم صرفت 5، بكرة صرفت 4، 3 ريالين، 10، 9، 8 كذا؟ فأنا أقول لا ما راح تأثر، مبلغ بسيط مبلغ بسيط. لكن في الصورة الكبيرة هل لها هذاك التأثير فعلا في أنها تسحب من الراتب أو من المبلغ اللي عندي؟
0: خلينا أعطيك مثال. يوميا لازم أشرب قهوة معينة
1: من مكان معين.
0: من مكان معين، ولازم لازم أن أنا أصحصح. لازم قيمة القهوة هذه ريالين ريالين ريالين ريالين ريالين ريالين. احسبيها على 20 يوم أستاذة جمانة، ما نحسبها على 30 يوم، احسبيها على 20 يوم كم صارت؟ 40 ريال.
1: حلو.
0: 40 ريال هذه كان ممكن أسوي فيها أشياء كثيرة. إحنا نرى مثل ما قلت، إحنا نرى إنه ما يأثر في ميزانيتنا، لا يأثر. هذا نيجي بعدين في الأسبوع الثالث خاصة من استلام الراتب، هنا يكون الخطر والخط الأحمر، الراتب نازل. ليش؟ لما نجي نشوف المصاريف هي هذه المبالغ الصغيرة اللي ما حسبنا لها حساب أو ما توقعنا أنها تأثر في الميزانية، تأثر. لا تأثر،
1: يعني ما كنا مركزين وإحنا نصرف وندفع. أيوة. ما جت، ما حسبناها كثير.
0: هذا كأنه شيء مل فيها ما فيها خرم يقطر الماء منه إلى أن ينتهي. هذا المثل.
1: طيب يعني اللي يقول لك مثلا أنه هذا موضوع تم تداوله قبل فترة، أنا مستمتع وأنا حاب أني أشرب قهوة في المكان الفلاني أو من المكان الفلاني، وأنا يعني
0: ما يمنع أستاذ إحنا الواحد يعني يرفه نفسه، يمتع نفسه بين الفينة والفينة، ولكن يعني ما بشكل يومي، ما بشكل يومي. يعني الحمد لله الحين ما شاء الله الحين ماكينات القهوة موجودة، والحين القهوة الواحد يقدر يسوي في بيته بشتى الأنواع بطريقة اللي هو يبيها، ما لازم يدفع ريالين والثلاث على كوب قهوة يعني.
1: أكيد. أيوة. أكيد كلام سليم أستاذ صباح. اليوم نشوف، وهذه أيضا قضية عامة، أول أسبوعين الموظف من ينزل، أول ما ينزل راتبة ما شاء الله عيشة هنية.
0: بالضبط.
1: والأسبوعين الأخيرة لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: نعم.
1: فإيش اللي حاصل هنا؟ إيش المشكلة اللي تصير؟
0: المشكلة اللي تصير أستاذة جمانة، أنا قبل ذلك رح أتطرق لطريقة أنا تعلمتها من المدربة الرائعة، مدربة شمس، هي جزائرية الأصل، اللي هي التقسيمة الأسبوعية للراتب. والله إذا اتبعناها هذه راح نعيش ملوك
1: هنية.
0: عيشة هنية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: هو الشهر عبارة عن 4 أسابيع. طيب هي علمتنا بطريقة ذكية جدا، وبطريقة والله في متناول الجميع.
1: حلو.
0: إنك أنت تقسم كل أسبوع بمهمة للمال أو للراتب. الأسبوع الأول يكون لالتزاماتك، كافة الالتزامات اللي عليك، ولكن بشرط إنه ما يترحل هذا المبلغ إلى الأسبوع
1: اللي
0: بعده.
1: يعني الأسبوع الأول مخصص
0: للالتزامات اللي عليك.
1: نعم. إيجار.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: الأسبوع الثاني للاحتياجات اليومية، ولكن بمبلغ مخصص، مش مبلغ مفتوح، مبلغ مخصص. على سبيل المثال حطيت 50 ريال مثلا أنا للأسبوع الثاني لاحتياجات اليومية، لمصاريف البترول، لأستمتع، لراشن، وما إلى ذلك.

0: الأسبوع الثالث، وهذا هنا مثل ما قلت هذا خط أحمر، هذا ورطة حقيقة، هذا ورطة، لأن بنشوف الأسبوع الأول والثاني أوه عندي وفرة، يلا الأسبوع الثالث يبدأ الصرف، وما يعني أوصل الأسبوع الأخير وأنا ما عندي شيء. الأسبوع الثالث يكون مبلغ محدد. ليش بالضبط؟ اللي مصاريف البترول، وإحنا شايفة أستاذة الحين الزحمة اللي تصير واستهلاك البترول، فيكون المبلغ هنا محدد. ليش بالضبط؟ الأسبوع الأخير وهذا هو الملك، هذا يكون لا مساس فيه، لا مساس فيه، حطيت مبلغ للأسبوع الأخير، هذا لا أمسه بأي ظرف من الظروف، إلا بعض يمكن بعض الاستثناءات، ولكن لا أمس هذا المبلغ. إذا حقيقة اتبعنا هذا الاستراتيجية، أحييها المدربة شمس، إحنا راح نكون في وفرة كبيرة من المال إن شاء الله.
1: نعيدها بشكل سريع، الاستراتيجية بالتتالي.
0: أول شيء الأسبوع الأول أسبوع الالتزامات، الأسبوع الثاني أسبوع الاحتياجات، الأسبوع الثالث مبلغ محدد للشيء محدد، الأسبوع الأخير الادخار ولا مساسة فيه.
1: جميل. ويعني وبكذا يكون الواحد بس كل النقاط اللي انت جالس تذكريها الحين سادة صباح تحتاج تخطيط.
0: تخطيط نعم،
1: تحتاج انت مسبقا تكون عارف يعني انا ايش بسوي من اول ما يدخل عندي هذا المبلغ. هل تحسي سادة صباح عندنا هذا القدر من الوعي المالي اليوم؟ الشباب او الموظف عنده هذا القدر من الوعي المالي انه يقسم ويخطط ويرتب؟ لان نشوف ان احنا ما شاء الله يعني اول اسبوعين من ينزل الراتب ما شاء الله السوق الاسواق والشوارع والحركه 100%، بعدين لما تبدا تهدى الحركه نعرف ايش اللي صار. احنا صرنا عارفين ايش اللي يصير.
0: صحيح. شوفي استاذه جمانة، سابقا ما كان هذا الوعي المالي الموجود، ولكن الحين مع اللي هي الكتب اللي نقراها، الدورات اللي احنا نحضرها، ومحتوى السوشيال ميديا كذلك نفس الشيء، اللي هو المدربين والمتخصصين في هذا المجال، حقيقة فتحوا أعين الشباب، فتحوا أعيننا احنا حتى. يعني انا اقول لك مثلا انا محاسبة في القطاع الحكومي، ولكن كنت اقع كثير في هذا المأزق، ولكن من يعني السوشيال ميديا والتدريب والمهارات هذه اللي نتعلمها اصبح نوعا ما استاذة في وعي مالي بشكل كبير ما مثل السابق،
1: الحمد لله. طيب نتكلم أيضا عن الشخص اللي يقول مثلا أنا راتبي محدود،
0: نعم،
1: أو مثلا راتبي بسيط والتزاماتي كثيرة، ما أقدر أدخر مبلغ، أو صعب علي أني أنا أدخر، أو ما أقدر أستمتع، كيف نرد عليه؟ هل نقدر نلومه؟
0: أستاذة هنا نكون واقعيين، اللي هو حجم الدخل أكيد يأثر. إذا كان الدخل محدد طيب والشخص عليه التزامات أكيد راح تكون ضغوطات عليه كثيرة
1: أكثر،
0: ولكن هنا ما في مشكلة ما لها حل. هو له دخل محدد كما أسلفنا، بإمكانه أنه يدور له مصدر دخل آخر
1: إذا ما يريد وما يقدر. هي موجودة هذه الفئة، يقول لك أنا ما أريد يعني ما لي في ريادة الأعمال والتجارة.
0: إذا هو يخطط لماله، هو كيف يصرفه. هنا الدخل هنا مش مقياس، يعني قد نجد إنه في أشخاص رواتبهم جدا مرتفعة، ولكن يجي نهاية الشهر مش نهاية الشهر أو أيوة، يعتبر هنا مثل ما اتطرقتي إدارته هنا للمال. في ناس دخلهم محدد لكن ما شاء الله عليهم عايشين حياتهم، رايحين جايين، مستمتع، مدخر، عنده ادخار، عنده التزامات، عنده مصاريف، هو يعرف هنا هذا المال ايش مخصص له، مبلغ الالتزام للالتزام، مبلغ الاستمتاع للاستمتاع، مبلغ الادخار للادخار. الإدارة والتخطيط، نرجع ونعيد ونزيد، التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط. لو كان الدخل أقل من القليل، إذا هو خطط له صح حتما هو برح يعيش مرتاح إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. طيب من واقع خبرتك أستاذة صباح، نعطي نصائح مالية للمستمعين ممكن تحسن من وضعهم المالي، ممكن تقلل من وقوعهم في مأزق أو في مشكلة معينة. خلينا يعني نعطي نصيحة للموظف اللي الحين يسمعنا وهو رايح لدوامه ولعمله، نعطي نصائح تحسن وضع المالي ما تحطه في مشكلة، يعني من واقع خبرتك من اللي مر عليش أكيد من القصص.
0: نعم، أول شيء أستاذة جمانة، أول شيء إحنا نقع عن وسائل وسط التواصل الاجتماعي لها دور في المقارنات. أنا أشوف فلانة عندها الساعة الفلانية، عندها السيارة الفلانية، تتعطر بالعطر الفلاني. هنا لابد الواحد أول شيء يكون عنده وعي، هذه احنا نرى الصورة الظاهرية، ولكن احنا وراء الكواليس ما نعرف. يمكن هذا الشخص عليه ديون، يمكن عليه التزامات، ويمكن ويمكن ويمكن ويمكن ما يتأثر بما يراه في الظاهر. هذا الظاهر هذا مجرد صورة فقط، لكن هو عليه بما يتقاضى هو. ما يمنع أن الواحد يستمتع، يفرح، يدخر، ولكن كيف أنت تخطط مالك؟ كيف أنت تدير هذا المال؟ لا ما تشوف أنه فلان عنده الشنطة الفلانية ولا علان عنده الساعة الفلانية، لا أنا لازم أنا أكون مثله عشان بس الناس يشوفوني. لا، المال هنا صحيح أنه قيمة، ولكن أنت تعطي قيمة لهذا المال، يعتمد عليك أنت كيف أنت، كيف أنت نظرتك لهذا المال. هل المال مجرد قيم، مجرد رقم، أو هو قيمة عندك؟ فأول شيء، أول شيء حقيقة الابتعاد عن المقارنات. الابتعاد عن المقارنات. الواحد يعيش راتبه ويعيش حسب إمكانياته، بالتالي هو يرتاح.
1: أكيد. وعندنا المثل العماني اللي يقول مد الحافك
0: على قد الحاجة،
1: مد رجولك على قد الحافة.
0: صحيح صحيح صحيح بالفعل.
1: كلام جميل. استمتعت معاش في هذا الحوار أستاذة صباح. قبل ما نختم، في إضافة أخيرة؟
0: إضافة أخيرة أستاذة جمانة، اللي أريد أقوله إنه الوعي المالي ما يبدأ بقرار ضخم، يبدأ بسلوك صغير يتكرر يومياً، يتكرر يومياً إلى أن يصبح عادة.
1: كلام جميل. شكرا لك أستاذة صباح البرطاشية، مدربة في الوعي المالي والذكاء العاطفي، نورتينا، وشكرا لك. يوم
0: شكرا
1: سعيد.
0: لك على الاستضافة الطيبة أستاذة جمان وإذاعة الشبيبة، وإن شاء الله نكون أفدناكم بما لدينا إن شاء الله.
1: رايتش بيضة. شكرا جزيلا.
0: شكرا أستاذة.

آخر الأخبار أيضا مستمعينا الأحبة من يوم الأمس يوم الثلاثاء بتعرض مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي في جازان ومطار نجران الدولي لاعتدائين استهدف مرافقهم. حسب إعلان من هيئة الطيران المدني في السعودية يوم الاثنين حدث الحادث هذا كان يوم الاثنين، وقالت الهيئة في بيان لها بأنه الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهم وفق الإجراءات المخطط والمعتمد لها، ونتج عن هذه الاعتداءات 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

في ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الشبيبة، ونروح شوي لموضوع الحلقة لهذا اليوم. وكانت قبل شوي معنا الأستاذة صباح، يعني نورتنا كثير في الموضوع، يعني موضوع الحلقة والموضوع اللي تكلمنا فيه الوعي المالي اليوم مرتبطين ببعض. فموضوع الحلقة اليوم مستمعين اللي أحبه هو لما تشتري غرض معين أو شيء معين تشتري لأنك بحاجة له، أو علشان البراند أو الماركة أو الاسم. صباح الخير عبد المجيد المزيني، شكرا لك على رسالتك الصباحية. صباح الخير لسامي العبدلي، سامي يقول تحياتي ليعقوب السيابي وأبو مرام ومحمد المنصوري، صباح النور والسرور يا سامي. سعيد يعلق على موضوع الروسية اللي الله يسامحها، يعني شكلها بتجيب لنا وباء آخر. يقول هذه الأوبئة أجرنا الله منها بسبب إجراء تجارب على البشر في تغيير خلق الله، وأن الله عفو رحيم وأن الله شديد العقاب. كورونا والطاعون الله يسلمنا جميعا، اللهم آمين يا سعيد. يعني للأسف الكثير من الفيروسات والبكتيريا أيضا تطلع من المختبر، ولنا في الكورونا درس. والكورونا للحين عليه يعني علامات استفهام كثيرة، والناس ما زالت تتكلم فيه كيف يعني اجتاح العالم وغزا العالم بهذه السرعة. على كل حال 9479997 على رقم الواتساب للي يحب يشاركنا في موضوع الحلقة لهذا اليوم.

وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الشبيبة. قبل ما نختم راح أتطرق لموضوع تلفريك مطرح، والحديث يزداد حول الموضوع بعد قرب الانتهاء من المشروع. معلم سياحي قادم يجسد رؤية عمان 2040، يربط ما بين الميناء وأيضا قمة مطرح وحي الورد، ويمنح المدينة زاوية جديدة ترى منها. مشروع تلفريك مطرح اللي يتكون من 3 محطات، تبدأ من محطة الميناء اللي هي بالقرب من سوق السمك، ومشروع واجهة مطرح البحرية، مرورا بمحطة القمة الواقعة ما بين قلعة مطرح وحديقة الريام، وتنتهي بمحطة حي الورد داخل الحديقة بالقرب من بوابة مسقط. وفي تفاصيل المشروع تضم منظومة التلفريك 18 كابينة، بينها كابينتان مخصصتان لكبار الشخصيات، وتتسع كل كابينة لثمانية ركاب. تبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 800 راكب في الساعة الواحدة. محطة مجهزة للزوار وللأشخاص إن شاء الله اللي بيستخدموا التلفريك، السواح من داخل ومن خارج السلطنة. يعني عندنا محطة الميناء هي البوابة، هي البداية للزوار والقادمين من السفن السياحية والقريبة من سوق مطرح. بعدين تجي المحطة الثانية اللي هي محطة القمة، اللي هي الوجهة الرئيسية، تعطيك زاوية متكاملة على مطرح، تضم مسرح مطرح، مدرج جبلي مكشوف يتسع لأكثر من 1000 زائر، تضم حديقة عمان المصغرة، فيها مجسمات تفاعلية لأبرز المعالم العمانية من الشمال للجنوب، وفيها بيت مطرح الرقمي، تجربة تجمع السرد الرقمي والعروض البصرية والذكاء الاصطناعي لاستكشاف تاريخ مطرح. المحطة الأخيرة محطة حي الورد، مساحة للاسترخاء والإطلالة البحرية، ورح يكون فيها مطاعم وأرواق تجارية ومحطات أخرى للصعود إلى القمة. المشروع في أرقام، طبعا طول المسار التلفريك 3 كيلومتر، الكابينة الواحدة تكفي لثمانية ركاب، الطاقة الاستيعابية 800 راكب في الساعة، زمن الرحلة بيكون 15 دقيقة، مسرح مطرح اللي هو موجود في إحدى المحطات يتسع لألف زائر، و 18 كابينة منها كابينتين لكبار الشخصيات. الاقتصادي لمشروع تلفريك مطرح المرتقب بإذن الله تعالى شراكات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشاريع وخدمات مرافقة، دعم القطاع السياحي عبر إضافة وجهة ترفيهية وسياحية جديدة في البلاد، وتنويع التجربة السياحية، وربط المعالم والمواقع على امتداد كورنيش مطرح. أيضا 23 وحدة تجارية ومطاعم وكافيات راح تكون ضمن هذا المشروع، من البحر إلى القمة.

وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا الصباح من برنامج صباح الشبيبة. نشوفكم في حلقة الغد بمشيئة الله. في تقديم الإعداد جمان الزعابي، وفي الإخراج عاهد الزجالي. يوم سعيد إن شاء الله، مع السلامة.

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقيتي تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز المنتخب السعودي لكرة القدم بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليج الديار العربية 27 ونجاح المملكة في تنظيم البطولة.

0: سلطنة عمان وجمهورية إيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التراث والمتاحف. بتكلفة تبلغ أكثر من 4,200,000 ريال عماني للأعمال الإنشائية، وزارة الصحة تحتفل بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، الجينوم العماني بولاية السيب بمحافظة مسقط، الذي سيقام على مساحة إجمالية تتجاوز 10,000 متر مربع وتستغرق مدة تنفيذه 9 أشهر. اللقاء التشاوري الخليجي في المنامة يناقش تعزيز التكامل الاقتصادي ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مواجهة التحديات ودعم التعاون الخليجي المشترك.
1: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساءً في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق. أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
0: مساء عليكم مستمعي الكرام، بكل خير وحياكم الله في برنامج البعد الخامس عبر إذاعة الشبيبة. مساحة نلتقي فيها مستمعينا لنطرح الموضوعات التي تلامس واقعكم وتواكب اهتماماتكم، ونفتح من خلالها نقاش أعمق حول قضايا تستحق أن تقرأ من أكثر من زاوية. نرافقكم كالعادة من 2 وحتى 4 مساء عبر ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. بإمكانكم أيضا مستمعينا ومتابعينا من خلال متابعتكم لمنصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. في البعد الخامس مستمعينا لا نكتفي بطرح السؤال، بل نبحث عن أبعاده وما وراءه وما يمكن أن يقودنا إليه. إذن معكم في البعد الخامس من الساعة 2 وحتى 4 عصرا عيد الخويطري وأشواق العمري.

0: خليك شبابي.
1: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
0: عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامج البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، وهذه أكيد تحية مسائية للي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وأيضا في منصة إكس، وتحياتنا أيضا للمثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. مستمعي الكرام، أكتوبر العمران 2026 يفتح مساحة واسعة للحوار حول مستقبل القطاع العقاري والعمراني في سلطنة عمان وما يحمله من فرص للاستثمار والتطوير والشراكات، إلى جانب التوجه نحو عمران أكثر استدامة وكفاءة يواكب احتياجات المستقبل. واليوم نقترب أكثر من المشهد مستمعينا من زاوية محافظة الوسطى وما تحمله من فرص وإمكانات عمرانية واستثمارية، لنتعرف أيضا على أبرز المشاريع والتوجهات القادمة في المحافظة. كما يسعدنا مستمعينا الكرام مستمعي برنامج البعد الخامس أن يكون طبعا معنا في الاستوديو المهندس الفاضل هشام بن محمد المرهون، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى. نرحب بك مهندس هشام في استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج البعد الخامس.
1: أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا أيضا بانضمام إليكم، عسى أن نوفق إن شاء الله في توضيح الصورة الكاملة
0: بإذن الله تعالى. إذن بداية المهندس هشام، عندما ننظر إلى أكتوبر العمران 2026 من زاوية مسؤول يعمل مباشرة في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، ما الذي يمثل هذا القطاع الحدث للقطاع والقيمة التي ممكن يضيفها اليوم؟
1: حقيقة يعني أكتوبر العمران هو شهر يعنى بالتخطيط العمراني وأنسنة المدن وجودة الحياة.
0: نعم.
1: ويمثل هذا المعرض والمؤتمر حيث يعتبر هو لقاء للعالم. في هذا المؤتمر لهذا العام لدينا أكثر من 65 مطور عقاري، ولدينا أكثر من 200 بوث خاص بالمواد البناء وتقنية الحديثة في هذا الجانب.
0: نعم.
1: أيضا ما يهم هذا الجانب، أيضا لدينا أكثر من 100 متحدث ذو خبرات دولية وعربية الاستفادة أيضا من الخبرات المتواجدة عندهم، وأيضا كذلك هم يستفيدوا من الخبرات الموجودة عندنا في مجال التخطيط العمراني وأيضا المدن المستقبلية وكيفية التجديد الحضري والإصلاح التخطيطي والبيئي في هذا الجانب وكيفية تعظيم الأصول في هذا الجانب.
0: نعم، جميل المهندس هشام، أنت ذكرت تفضلت أنه المعرض يجمع الحكومة والمطورين والمستثمرين والمقاولين أيضا والاستشاريين وشركات البناء والتقنية تحت سقف واحد. هل أصبحت اليوم المهندس هشام مثل هذه المنصات ضرورة لصناعة الشراكات؟
1: بالحقيقة نعم، إذا نعرج في الفترة الماضية حيث كانت الاستراتيجية الوطنية العمرانية بما فيها الاستراتيجيات العمرانية للمحافظات كإقليمية كانت جنب إلى جنب بالشراكة مع المجتمع.
0: نعم.
1: مع القطاع الحكومي والقطاع المؤسسات المدنية وشركة أنا في القطاع الخاص وأيضا كذلك الأكاديميين في الجامعات وطلب أيضا المقبلين على سوق العمل لوضع أيضا مؤشراتهم ووضع أيضا أثر وبصمة لهم في عملية الاستراتيجية العمرانية.
0: نعم.
1: وأيضا وضعهم في جانب التخطيط، فالتخطيط ليس فقط حكرا على المخططين فقط، بل هو أيضا من يسكن هذه المدينة أو يسكن هذا الحي، ما هي متطلباته واحتياجاته في هذا الجانب.
0: جميل.
1: نرى أنه عملية الأحياء السكنية تطورت كما هي الحال، التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الثورات الصناعية، في مجال احتياجات المواطنين، تختلف احتياجات الشخص قبل 20 سنة واليوم تختلف.
0: أكيد.
1: خاصة احنا في تسارع شديد من ناحية التقنيات والحداثة، فلا بد أن نواكب الأمر هذا مع حفاظنا على هويتنا الخاصة وأيضا كذلك متطلباتنا كأسر مجتمعة وأسر مزدهرة لتنمية حضارية مستدامة واقتصاد فاعل في هذا الجانب.
0: جميل المهندس هشام، أيضا هنا نقول يعني برأيك إيش اللي أو ما الذي يجب أن يخرج بالزائر أو المستثمر من خلال هذا المعرض المقام حاليا، معرض أكتوبر العمران، غير أنه مجرد التعرف على المشاريع، هل هناك استفادات أخرى ممكن أن يحصل عليها الزائر أو المستثمر؟
1: طبعا في اليوم الاثنين الماضي 5 أكتوبر يعتبر هو يوم العالمي للسكن الجميع تبع منظمة الأمم المتحدة، وكان هناك لدينا عدة خبرات دولية وأيضا عربية.
0: نعم.
1: تشرح ما وصلت إليه في مجال الإسكان ومجال التنمية السكنية المزدهرة واحتياجات المواطنين، للتعرف أيضا من خلال أيضا الزائر لهذا المعرض، تعرف ما يقدمه العالم وما نقدمه نحن أيضا في هذا الوقت
0: بالضبط،
1: وتعرف على أيضا ما هي الإيجابيات وما هي أيضا التطورات التي حدثت في هذا الجانب، وأن نحن ما نسابق الزمان في هذا الجانب ونواكب في هذا الجانب حول التقنيات المطلوبة واحتياجات المطلوبة، وإحنا جزء لا يتجزأ من هذا العالم نواكبه، ولكن نحافظ على هويتنا وما يحتاجه من متطلبات خاصة فينا. لذلك أيضا حتى لدينا أيضا نهتم بوجود أيضا طلبة المدارس، طلاب الجامعات، الأكاديميين، لبحث هذه المحاور بشكل عام. المدن اليوم صارت تصنع الاقتصاد. الفترة الماضية كان نظام الاقتصاد العالمي يقاس على الناتج المحلي للدولة، أما الآن صار الناتج المحلي للمدن، صارت المدن هي من تصنع اقتصادها وتحقق الاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية وأيضا المجتمعية في هذا الجانب، وهذا ما نحرص عليه من خلال أيضا تطبيق النظام، تنظيم منظومة تنظيم المحافظات واستقلالها الإداري والمالي في هذا الجانب، وألا مركزية أيضا سعت هذا الجانب أنه تكون الاستراتيجية العمرانية كمحور رئيس في تنمية المحافظات من خلال هذا الجوانب، تحقيق الأمن الغذائي، تحقيق التنويع الاقتصادي، توفير فرص العمل، بحث الفرص للاستثمارات الأجنبية، متطلبات المجتمع من ناحية السكن مستدام آمن مرن متحرك في هذا الجانب.
0: جميل المهندس هشام، تطرقت وتفضلت ذكر طبعا اللي هم طلبة المدارس وأيضا طلبة الجامعات، هل يتم يعني إرسال لهم دعوة من خلال إقامة هذه المعارض مثلا كمعرض أكتوبر العمران مسبقا من أجل المشاركة في مثل هذه المعارض؟
1: طبعا هناك فريق متخصص لدينا بإرسال الدعوات، وطبعا نهتم كثيرا بالطلبة، ولكن تعرف المدة قصيرة والمكان يعني
0: بالضبط
1: ما يستوعب جميع الطلبة، لكن أيضا في هذا الجانب حرصنا كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن يكون بعد الانتهاء من أكتوبر العمران في مسقط أن يدشن في جميع محافظات سلطنة عمان، على سبيل المثال في المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني في محافظة الوسطى، بالشراكة مع شركائنا مكتب المحافظ والبلدية والمؤسسات الأخرى. لدينا يوم الثلاثاء مؤتمر أكتوبر العمران في محافظة الوسطى، وما توصلت إليه من تخطيط عمراني وما هي المستهدفات الجديدة والتجديد الحضري، ولدينا أيضا هاكاثون مع جامعة العلوم التطبيقية للابتكار، وأيضا مجموعة من الأكاديميين من الجامعات الخاصة ومتخصصين في مجال التخطيط العمراني، في مجال الأنسنة المدن، في مجال الاقتصاد. ستكون هناك جلسات أيضا بهذه الطريقة في محافظة الوسطى أيضا لشرح تفاصيل هذا المعنى وكيفية إبراز هذا الوعي وإبراز هذا الفرص المتواجدة، لتكون هذه الشراكة ولبنة في جميع المحافظات.
0: هذا السؤال اللي أسألك يا المهندس هشام، هل يتم تعميمه على باقي المحافظات؟
1: نعم بلا شك، دائما في جميع محافظات السلطنة. الأسبوع القادم احنا عندنا في الوسطى أيضا كذلك محافظة ظفار، محافظة مسندم، جميع المحافظات لديها هذا المحفل الذي يقام سنويا، والتميز في هذا الجانب أن هناك شركائنا في مكتب المحافظ وجميع شركائنا المؤسسات المدنية والقطاع الخاص يتشاركون معنا في هذه الرؤى في مجال التخطيط، لا سيما مثلا في الوسطى عندنا يعتبر الاستراتيجية العمرانية خاصة بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، فلدينا شركاء من الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وشركائنا في نما، وشركائنا في مجموعة شركات كبيرة تتشارك معنا هذه الرؤى.
0: جميل، نروح لي طبعا هذا المحور، هل هناك اتفاقيات وشراكات المهندس هشام ومشاريع يتم الإعلان عنها خلال أكتوبر العمران، وكيف تقرأ أهمية هذه الاتفاقيات في تحريك القطاع العمراني بالسلطنة وتحويل أيضا الفرص إلى مشاريع على أرض الواقع؟
1: هناك اتفاقيات جديدة لهذا العام تم توقيعها علنيا، وأيضا هناك مذكرات تفاهم مع كثير من المطورين، وأيضا كذلك الاستفادة من المحتوى المحلي للصناعات. هناك بدأت لدينا صناعة توطين صناعات في مجال مواد البناء، صناعات عمانية وشباب رواد أعمال، أيضا تضافر الجهود في هذا الجانب. لا يمكن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تكون هي الوحيدة في هذا السباق، بل هو سباق وتشاركية مع جميع المؤسسات والمجتمع المدني وأيضا ريادة الأعمال والقطاع الخاص في هذا الجانب.
0: جميل. بالنسبة للمطور العقاري أين تكمن القيمة الحقيقية للمعرض المهندس هشام؟ هل في الوصول إلى المستثمر أم التعرف على الأراضي والفرص أم بناء شراكات مع جهات أخرى؟
1: حقيقة لما يكون المطور العقاري متواجد أكثر من 65 مطور من ضمنهم مطورين عالميين ولديهم بصمات في عدة مدن حول العالم وأيضا كذلك المطورين العمانيين، هناك تشاركية كبيرة من خلال الخبرات والاستفادة من الفرص الموجودة لديهم وأيضا التحديات التي قاموا بتحويلها إلى فرص، وهنا تكمن عملية التشاركية والتكاملية في هذا الجانب.
0: نعم.
1: والسوق يستوعب الجميع، يعني الفئات
0: الفرص موجودة.
1: موجودة نعم.
0: أكيد. إذن المهندس هشام، إحنا بس نطلع لفاصل قصير وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين مستمعين معاكم برنامج البعد الخامس. خليكم دائما وأبدا مع الشبيبة FM. نطلع للفاصل الإعلاني وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم البرنامج.
2: وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: رجعنا لكم متابعينا الكرام في برنامج البعد الخامس على الشبيبة، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب، على منصة إكس، وأيضا على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. إذن مرة أخرى مستمعي الكرام، مرحب بالمهندس هشام بن محمد المرهون، مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى. مسي عليك بالخير مرة ثانية مهندس هشام. المهندس هشام، كنا توقفنا عند اليوم نقول إحنا المطور هل يبحث عن التمويل الأرض الشريك المقاول أم الاستشاري والتقنية؟ هل يمكن أن نكون مثلا يكون هناك المعرض، أو أن يكون المعرض مثلا نقطة التقاء تختصر عليه الكثير من هذه الرحلة؟ يعني هو أكيد المطور راح يبحث عن التمويل، وراح يبحث عن الأرض، وراح يبحث عن الشريك وعن المقاول والاستشاري والتقنية. هل في أكتوبر العمران كل هذه الأشياء يجدها؟
2: نعم، حقيقة لدينا أكثر من 200

0: موقع مخصص للاستشارات في منهم استشارات الهندسية.
1: نعم.
0: أيضا في مجال شركات المقاولات، شركات مواد البناء، أيضا تقنيات مصانع لمواد البناء وتقنياتها، من بداية من الخرسانة إلى النوافذ والأبواب والتشطيبات.
1: جميل.
0: في هذا الجانب أيضا الديكور، هناك يعني كوكبة كبيرة. أيضا كذلك البنوك، جهات التمويلية متواجدة أيضا معنا في المعرض في هذا الجانب لعملية الشراكات وإيجاد التمويل المناسب، والشراكة أيضا مع وزارة السكن والتخطيط والتخطيط العمراني، أيضا في جانب أيضا دعم هذه الأحياء، في أيضا كذلك توفير المساعدات السكنية للأسر المستحقة في هذا الجانب في كل حي من الأحياء المطورين العقاريين.
1: نعم.
0: في هذا الجانب وهناك تنافس جميل ومواكبة يعني تعطي فرص أكبر للمطورين وأيضا كذلك للمستفيدين في هذا الجانب، وأيضا من خلال أيضا التمويل.
1: جميل. من واقع الخبرة المهندس هشام، إيش اللي يجعل المشروع العقاري أكثر قدرة اليوم على المنافسة والاستدامة في السوق؟
0: الموقع رقم واحد، سهولة الوصول إليه، توفير جميع الخدمات المطلوبة. حقيقة يعني أنسنة المدن وجودة الحياة والخدمة تتوفر الآن في نظام مثلا المدن الخمس دقائق أو العشر دقائق بتوفير كل مستلزمات. لو نرجع للتاريخ نوعا ما، أحيائنا السكنية القديمة كانت توفر فيها المسجد، مكان ساحات اللعب، السبلة، مراكز تحفيظ القرآن، الجيران يعرفون بعضهم بعض، في تواد، في تراحم، في التقاء يومي، خدمات مزارعهم إن كان مهنة الصيد إن كان أي مهنة أخرى. ففكرة أيضا الأحياء السكنية الحديثة أيضا نفس الشيء، لابد أن تواكب هذا الأمر بشكل كامل من مراعاة للطفل إلى كبير السن.
1: أكيد.
0: بتوفير جميع احتياجاته في هذا الحي ليكون أيضا هذا الحي مستدام، وأيضا بإمكانه توفير يعني فرص اقتصادية متوسطة وصغيرة، وأيضا كذلك من الخدمات التي يوفرها في هذا الجانب. وبيئة.
1: نعم.
0: وبيئة لابد أن تكون بيئة المكان، السكن هو من يسكن يعني من يأنس.
1: صحيح.
0: في المكان، وهو دليل أيضا كذلك على أن عندما يكون بيئة سكن آمنة ومستقرة ونظيفة وخدمية تعزز النفس لدى الشخص في هذا المكان ليقدر يعطي في مجال عمله وهو مطمئن، يترك عائلته مطمئن بخدمات بمنتجات. وهذا الجانب يعطي أيضا فرص كبيرة جدا في تعظيم الوصول الاقتصاد والأمور المسؤولية الاجتماعية وأمور كثيرة جدا يعني، فهي حياة بحد ذاتها يعني.
1: صحيح.
0: وشعارنا أيضا هذا العام في أكتوبر العمران زاهية بناسها.
1: زاهية بنفسها.
0: نعم.
1: بناسها. الله.
0: نعم.
1: المهندس هشام، هل تعتقد أن المرحلة المقبلة راح تشهد انتقال القطاع من التركيز على بناء العقار إلى بناء مجتمع متكامل يراعي الخدمات وجودة الحياة والاستدامة؟ يمكن ربما تطرقنا قبل شوية تحدث، وأيضا هناك مراعاة مثلا للحياة العمانية القديمة.
0: نعم. حقيقة يعني لو نرى أيضا كذلك في دول الجوار مجلس التعاون أيضا نفس الشيء، هناك حراك في التطوير العقاري والعمراني ومجال التخطيط الحديث في هذا الجانب. وهذا التنافس وهذا التكاملية يعني يعكس أنه فعلا المجتمعات بدأت تنظر إلى أنه لابد من خلق هذه الفرص، من خلق هذه المخططات الحديثة، الأحياء السكنية، أنسنة المدن التي تساهم يعني في عملية تكوين الأسر، تكوين المجتمع.
1: نعم.
0: تكوين شباب المستقبل، تفكيرهم لزيادة الإبداع والابتكار لديهم. فهذه يعني الإنسان يعتبر هو المحور الأساس في أي مجتمع.
1: جميل. المهندس هشام، اليوم يعني لم يعد الحديث فقط عن العمران منفصل عن الطاقة والاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، كيف تنظروا إلى هذا التحول في قطاع البناء والتطوير العقاري؟
0: هو يتمحور هذا الموضوع حول الاستراتيجيات العمرانية.
1: نعم.
0: التي أيضا في المحافظات، وأيضا الاستراتيجية الوطنية العمرانية التي تشمل جميع الاستراتيجيات التي تنبثق من رؤية عمان 2040 في محاورها الأربعة، وأيضا البرامج الوطنية من ضمنها برنامج حياد الكربوني الصفري، وكيفية استدامة هذه الموارد الطبيعية.
1: نعم.
0: واستثمارها الاستثمار الأمثل في كيفية استدامتها من خلال طاقة الرياح، من خلال استخدام الطاقة الشمسية، من خلال أيضا التقليل من من من من الكتل الخرسانية، وضع أماكن خضراء، تشجير، ممرات مشاة، انبعاثات الكربون من المركبات في هذا الجانب، توفير النقل العام. هذه الأمور كلها يعني راح تساهم في تقليل هذه الانبعاثات من ناحية الطاقة، وتوفير الطاقة لمصادر التصنيع.
1: نعم.
0: والاستفادة من أن تكون لدينا قيمة مضافة في هذا الجانب.
1: جميل مهندس هشام، هل أصبحت يعني الاستدامة اليوم عنصر اقتصادي وليس فقط به؟ بمعنى أنه المبنى المستدام يمكن أنه يكون أكثر جدوى على المدى الطويل للمطور والمستخدم نفسه؟
0: نعم، بلا شك أنه الاستدامة في جودة البناء هذا شرط أساسي. ومن خلال الاستدامة في هذا الجانب لابد أن تكون لدينا من الموارد الخام الطبيعية لدينا كيفية توفير هذه التقنيات بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، كذلك شركائنا في دول العالم، والاستفادة من هذه التقنيات في تخفيف الانبعاثات من تدوير، عملية تدوير المواد.
1: نعم.
0: في هذا الجانب والاستعتماد على الإضاءة الطبيعية وكيفية أيضا توفير التهوية المناسبة بدون الاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل أكبر أو الاستنزاف بشكل كبير. فعندما تكون لديك مخططات لمساكن تراعي الإضاءة الطبيعية، تراعي التهوية، عوازل حرارة، عوازل رطوبة، تقنيات مقاومة يعني للتقلبات المناخية والطقس، تعطي استدامة أكبر وأثرها أكبر في هذا الجانب.
1: على نطاق المحافظات المهندس هشام، كيف ممكن توظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة والحلول الذكية في المشاريع السكنية والعمرانية، خصوصا إذا نتكلم عن كل محافظة تختلف ظروفها المناخية المختلفة؟ يعني كيف نراعي مثلا محافظة مسندم لها ظروف معينة عن محافظة مثلا الداخلية ومسقط وهكذا؟
0: طبعا تختلف، طبعا دائما نتعمد على خمس عناصر اللي هي التربة.
1: نعم.
0: المنظر العام، عملية أيضا اتجاه الرياح، قياس درجات الحرارة، أيضا كذلك عمك تكوينات المخططات السكنية المتواجدة، مدى تباعدها أو تقاربها، قربها من الخدمات، عملية أيضا الازدحام، الطرق.
1: نعم.
0: بعض المحافظات لا يوجد فيها ازدحام، مثلا على سبيل المثال المحافظة الوسطى.
1: صحيح.
0: يعني عملية النقل أسهل وأسهل. وعكس بعض المحافظات
1: هناك معايير معينة يعني.
0: نعم، معايير معينة تختلف من من من مدينة إلى مدينة. وأيضا كذلك أيضا حياة المجتمعات، يعني عمان تزخر ببيئات متنوعة وجميلة، وأيضا كذلك ثقافات متعددة. وهذا الجانب يعني نأخذه بعين الاعتبار من حيث المسكن ومن حيث أيضا المهن التي يرتادها المجتمعات في كل منطقة.
1: نعم.
0: وكيفية تكييف هذه الأمور التي تتشكل معهم حول أيضا مستقبل مستدام وتنمية عمرانية في هذا الجانب.
1: جميل. اليوم التخطيط العمراني المهندس هشام الناجح ما يقاس بعدد المباني فقط، وإنما بقدرة المكان على خدمة الإنسان. كيف توازنوا في التخطيط بين النمو العمراني وجودة الحياة والاستدامة؟
0: يعني على سبيل المثال لدينا بعض المخططات في أحد الولايات في محافظة الوسطى.
1: نعم.
0: وجدنا أنها يحتاج أنه عادة تجديد الحضري فيها، وبعض المناطق يحتاج لها إصحاح تخطيط وبيئي من ناحية استعمالات الأراضي، ومن ناحية أيضا كذلك كيفية إعادة تطوير المناطق من ناحية ازدواجية الطرق. حقيقة هناك شراكة حقيقية، ونعمل بروح الفريق الحكومي الواحد في المحافظة برأسة محافظة الوسطى والبلدية والجهات الأخرى، البيئة، التراث والسياحة، يعني عدة قطاعات لا أستطيع أن أذكرها كاملا، حول تنمية الأحياء السكنية.
1: نعم.
0: وتطويرها. لدينا مشاريع مثلا العام الماضي مشروع حدود من 1,800,000 تطوير الحياة السكنية في ولاية هيمة. هناك أيضا تطوير واجهات المدن في محوت، في الدقم.
1: جميل.
0: في الجازر، في هيمة أيضا، حتى تطرقنا إلى القرى. القرى القريبة من هذه المدن الرئيسية بتوفير
1: حتى اللي هي المهندس هشام المناطق النائية نقول القرى النائية.
0: القرى النائية
1: تستفيد من
0: نعم هناك أيضا تخطيط هناك أيضا تنفيذ على أرض الواقع التجديد الحضري من توفير حدائق من توفير واجهات للمدينة إعطاء هوية للمدينة توفير خدمات ممرات مشاة توفير إنارة الإضاءة خدمات التجارية توزيع الأماكن السكنية والتجارية والصناعية السبلات أماكن المسجد أماكن ملاعب الأطفال تنظيم أماكن العزب الهوش والبوش في أماكن معينة الاستفادة من هذا الموارد جميعا في هذا الجانب.
1: جميل. ننتقل إلى محافظة الوسطى المهندس هشام، كيف تقرأ المشهد العمراني والإسكاني في المحافظة اليوم وما أبرز الاحتياجات والفرص اللي تشوفوها خلال المرحلة المقبلة؟
0: محافظة الوسطى في الاستراتيجية العمرانية تمثل دور الاقتصاد الأخضر.
1: نعم.
0: الاقتصاد الأخضر يعني في هذا المعنى الطاقة المتجددة النظيفة. تزخر محافظة الوسطى بكثير من الموارد الطبيعية لا سيما الطاقة، غير طاقة النفط والغاز، أيضا هناك طاقة الرياح الطاقة الشمسية. لدينا شراكات حقيقية مع جهاز الاستثمار، مع شركات نماء، مع الهيئة الاقتصادية في إنشاء مواقع خاصة للاستثمار في مجال طاقة الرياح وطاقة الشمسية.
1: جميل.
0: والاستفادة منها لتكون هي مصدر الكهرباء وليس مصادر الديزل ومحاولة التخفيف من حيز الكربون الصفري. أيضا في مجال البيئة الاستفادة من أماكن البيئية ذات طبيعة خاصة وتحويلها إلى منتزهات ومحميات في هذا الجانب. زراعة أشجار القرم للاستفادة أيضا كذلك من مشروع الكربون الأزرق.
1: نعم.
0: لدينا أيضا المحميات الطبيعية، محمية عندنا محمية المها تزخر بأنواع المها وأيضا التجاوف الصخرية في هذا الجانب. الشواطئ لدينا أيضا الأمن الغذائي خلال الثروة السمكية، حيث تعتبر محافظة الوسطى تمثل أكثر من 40% من الناتج المحلي بالنسبة للثروة السمكية في هذا الجانب.
1: نعم.
0: ولدينا استثمارات يعني حالية تقام على أرض الواقع، استزراع الروبيان، مصانع الأسماك، وأيضا كذلك في مجال الحيوانات مشروع حليب الإبل.
1: نعم.
0: في ولاية محمود. نعم. أيضا مشاريع سياحية في الدقم بالأمس أو في يوم الافتتاح تم تدشين واجهة الدقم السياحية.
1: نعم.
0: بفنادقها بمجمعاتها السكنية بخدماتها، مدينة متكاملة يعني صالحة للعيش، ليس فقط أن تكون مدينة دقم فقط في مجال الصناعات بل أيضا. نعم. تكون مدينة يسكن أهلها بنظام حديث بنظام تطور بنظام حسب البيئة المتوفرة الموجودة هناك.
1: نعم.
0: من ناحية جمالية الشواطئ وتزخر بأشياء كثيرة جدا يعني.
1: إلى جانب هذه المشاريع المهندس هشام أو الفرص الاستثمارية في المحافظة، هل ممكن أنها نقول اللي تعمل عليها طبعا أكيد المديرية في محافظة الوسطى خلال الفترة القادمة؟ طبعا تطرقت إلى هل المشاريع هذه اللي راح تكون إن شاء الله تعالى مستقبلا في محافظة الوسطى؟
0: لدينا مخطط هيمنة تفصيلي يعتبر من أول المخططات التي تم اعتمادها، مخطط يعاد تطوير أحياء السكنية في.
1: نعم.
0: محافظة الوسطى في مدينة هيمة اللي تعتبر المركز الأقليمي للمحافظة. وبالمناسبة محافظة الوسطى تزخر يعني بنوعين، لديها مركز إقليمي كمركز المحافظة هيمة، وأيضا بوابة الدقم، بوابة الكبرى.
1: صحيح.
0: بوابة اقتصادية يعني. الدقم، فهناك مخططين تفصيليين في هيمة وفي الدقم في.
1: نعم.
0: هذه المحافظة.
1: نعم.
0: عملية استقطاب أيضا كذلك، ما هي الصناعات المناطق الصناعية المتوسطة والخفيفة والثقيلة، أيضا فكرة أيضا مرور القطار كمحطة خدمية لوجستية في.
1: نعم.
0: هيمة وترابطها مع المراكز اللوجستية في ميناء الدقم وارتباطها بحيث مدينة هيمة تعتبر في منتصف سلطنة عمان بين صلالة وبين مسقط، وأيضا كذلك يعني عملية الربط هذا مهم جدا لتكون محطة كبرى في هذا الجانب لاستقطاب اللوجستيات. ورأيتم في الخريف يعني.
1: نعم صحيح.
0: عدد المركبات في اليوم الواحد 13,000 مركبة في اليوم.
1: صحيح.
0: تعبر هيمة. فتعتبر مركز يعني حيوي في هذا الجانب. كيف نحن نستفيد من هذا الجانب كيف نطور الخدمات. لدينا أيضا مشروع واجهة هيمة حاليا ينفذ على أرض الواقع بفنادق بمراكز وخدمات وحدائق وماشي. لدينا في ولاية الجازر عملنا مبادرة اسمها الإصحاح التخطيطي والبيئي. بدينا بمدينة الكحل هي عاصمة الجازر، وتطرقنا أيضا إلى المناطق الأخرى والقرى الأخرى، كيفية توفير الواجهات البحرية، واجهات المدينة، إعادة تشكيل المخططات السكنية والصناعية والتجارية، وأيضا إضافة مخططات زراعية لكي أيضا تستفيد منها هذه القرى. لابد من توفير أيضا هذه الخدمات لتكون أيضا كذلك فيها استدامة في هذا الجانب.
1: صحيح.
0: لدينا مشاريع موانئ حديثة الآن في هذا الجانب.
1: جميل.
0: وما تحتاجه هذا الموانئ ليس فقط من مجال الزراعة الأسماك، بل أيضا في عملية الصناعات السمكية وكيفية إضافة القيمة المضافة لهذه الثروة وتعظيم الأصول فيها، وكيفية الاستفادة من عملية اللوجستية، الربط اللوجستي بين هذه الولايات وما تزخر بها من تنوع فريد.
1: جميل. المهندس هشام، كيف الممكن لهذه المشاريع أن تشكل يعني أماكن ومناطق جذب للمطورين العقاريين والمؤسسات الصغيرة المتوسطة؟
0: في الوسطى في الوسطى يعني بدأنا الآن يعني بالأمس كانت واجهة الدقم السياحية. نعم. واجهة كمرحلة أولى تقريبا 5 كيلو على الشاطئ الشرط الساحلي، مدينة فيها فنادق، خدمات، مدارس، مستشفيات، مجمعات سكنية.
1: نعم.
0: هذا الجانب يعطي أيضا مجال للمطورين العقاريين، وخاصة أيضا فيها تملك للأجانب وتحظى أيضا باستجابة في هذا الجانب. ولدينا أيضا من ناحية المطورين ليس فقط في مجال التطوير السكني، بل أيضا في مجال التطوير الصناعي وتجاري في الولايات، وتختلف من ولاية لولاية.
1: نعم.
0: من خلال من غذائي الطاقة المتجددة في مجال الصناعة السمكية، في مجال الثروة الحيوانية، في مجال الزراعة، فتتنوع هنا عملية الاستثمار والفرص الاستثمارية المتواجدة في المحافظة.
1: أكيد محافظة الوسطى المهندس هشام تمتلك أكيد مقومات مرتبطة أيضا بالاقتصاد والطاقة والسياحة واللوجستيات، كيف ممكن أن ينعكس ذلك على التخطيط العمراني والإسكان في المحافظة؟
0: هو انعكاس التخطيط العمراني على هذا الجانب هو المشكل الرئيس في هذا الجانب الاستراتيجية العمرانية.
1: نعم.
0: ولدينا أكثر من 129 مشروع تبع الاستراتيجية العمرانية. لدينا ما أعرف اسمها بالعربي لوحة تحكم بهذه المشاريع في متابعة من قبل مكتب المحافظ، وأيضا كذلك مدير. نعم. عام الإسكان والتخطيط العمراني، ومع أيضا شركائنا في المؤسسات المدنية والخاصة لربط هذه المشاريع، وأيضا السير إنه هذه المشاريع تتحرك وتنفذ بجدول زمني محدد.
1: نعم.
0: وكيفية ما هي التحديات وما هي الفرص، وكيفية تتكامل هذه المشاريع لتكون بلورة كاملة للاقتصاد في هذه المحافظة والناتج المحلي بما تسعى إليه، وتكون أيضا رافدا للناتج المحلي الناتج القومي للبلد. وأيضا المخططات هي من تساند هذه المشاريع. لدينا استثمارات يعني البعض يطالب مساحات كبيرة.
1: نعم.
0: ولابد أنه من الآن أنه نحن نجهز ونخطط هذه الأماكن، أن نتخصص هذه المرة السياسات الاستراتيجية العمرانية حددت نطاقات خاصة بالطاقة، نطاقات خاصة بالأمن الغذائي، نطاقات البيئة، نطاقات السكنية، نطاقات النفطية، نطاقات متعددة. فلذلك لدينا يعني خارطة طريق كاملة لهذا الأمر، ومن السهولة والسلاسة أنه نتعامل مع بعضنا البعض في هذا الجهات. من أراد مشروع معين الأماكن المتواجدة حسب الدراسات المسبقة من قبل المختصين في كل قطاع بالتوافق معهم في هذا الجانب.
1: نعم. المهندس هشام، أنت ذكرت اللي هو التخطيط يعني يتم طبعا أكيد في البداية، فكيف تنظروا إلى احتياجات السكان المستقبلية وليس احتياجات لليوم نفسه يعني؟
0: بالضبط. احتياجات السكانية طبعا تأتي مؤشرات عن طريق النمو السكاني.
1: نعم.
0: وحسب المواليد، وأيضا كذلك حسب النمو السكاني تختلف من ولاية إلى ولاية بتوفير مخطط السكنية.
1: نعم.
0: أعتقد أنه في عمان ليس لدينا مشكلة الأراضي، أتوقع عندنا مشكلة أراضي.
1: الأراضي موجودة،
0: الأراضي
1: متوفرة
0: الحمد لله، أرضنا واسعة وشاسعة
1: الحمد لله،
0: لكن الهدف أن نوفر المسكن وليست مشكلة الأرض. هدفنا الرئيس في هذه الوزارة أن نوفر مسكن ملائم للأسرة بجودة حياة ممكنة وأنسنة لهذه المدن، وكيف تكون هذه الأحياء
1: مرافق وخدمات،
0: مرافق وخدمات وفيها استدامة. هذا هو الأساس، وهذا ما نعمل معه مع شركائنا من مطورين عقاريين وأيضا شركائنا في القطاع الخاص من توفير هذه البنى الأساسية في هذا الجانب.
1: نعم،
0: هذا ما نسعى إليه يعني جميعا، وإن شاء الله يعني الأمور مستمرة وفي تطور، وهناك تحديث دائما. دائما الاستراتيجيات العمرانية والمخططات هناك مرونة في تحديث هذه المؤشرات، في تحديث هذه الأرقام ومتطلبات. طبعا عندما تكون عندك مشاريع معينة، استقطاب صناعات كبيرة، استقطاب مزيد من السكان، فهذه الأمور كلها مدروسة وفيها استدامة، لأنه الأمر مرن جدا.
1: نعم،
0: نقدر نتعامل مع الأمور هذه كلها بتوفير جميع الخدمات والمرافق هذا الجانب.
1: صحيح، كل التوفيق بإذن الله تعالى. المهندس هشام، نروح يعني كذا في الختام، أبرز تحولات اللي تتوقعها في القطاع العمراني خلال السنوات القادمة.
0: مدن مستقبلية، مدن حديثة، أحياء سكنية متكاملة، تطور في مجال البنى الأساسية، خدمات أفضل، مسكن مستدام.
1: نعم،
0: ذو جودة عالية، سهولة اختيار المسكن المناسب بتنوعه. يعني في هذا الجوانب كلها راح تعطى في هذا الجانب. أيضا ليس فقط المسكن، أيضا توفر الفرص من خلال استعمالات الأراضي الأخرى من الصناعية والزراعية والخدمية.
1: نعم،
0: وهذه كلها جوانب يعني تسعى أنها تكون جزء لا يتجزم هذه الأحياء السكنية والمجتمعية.
1: جميل. المهندس هشام، هل راح نشوف مستقبلا عقارات أكثر اعتماد على الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الطاقة النظيفة، إدارة الموارد بكفاءة؟
0: بدأت حقيقة
1: شغل الشاغل الذكاء الاصطناعي والحديث عن الذكاء الاصطناعي
0: يعني ثورة يعني كبيرة جدا.
1: نعم،
0: ومتسارع يعني يوما عن يوم، وهناك يعني كيف نحن نستفيد من هذا الجانب، من هذه التقنية.
1: نعم،
0: في توفير المسكن المناسب من خلال توفير الطاقة، من خلال أيضا توفير الإضاءة المناسبة. حتى عملية الذكاء الاصطناعي الآن بدأ يأخذ منحنى بالنسبة حتى للمستفيد اللي يريد المسكن، بإمكانه يعمل تصاميمه الخاصة عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح،
0: كيفية أنه يوفر في مواد البناء، ما هي التقنيات المستخدمة، كيفية عمل تصميم مناسب، اختيار الأرض، اختيار المواد البناء، الأسعار. هذا جانب كبير جدا في الجانب هذا،
1: إلى جانب طبعا مراعاة الاشتراطات. أكيد
0: طبعا طبعا. نعم، هناك، نعم، هناك لدينا كود للبناء.
1: نعم،
0: مخصص لعملية اشتراطة البناء، وأيضا كذلك مسارات البنى الأساسية بأنواعها ومدى أنواع الاختلافات في هذا الجانب.
1: نعم، الفرصة التي ترى أنها ما زالت غير مستغلة المهندس هشام بالشكل الكافي في القطاع العمراني العماني؟
0: الفرص غير مستغلة. أنا أقول لك كل يوم عن يوم راح نوجد فرص غير مستغلة، لأن طموحنا أكبر وكل يوم تتشكل معنا فرص أكثر.
1: جميل،
0: فما في يعني فرصة غير مستغلة،
1: ما في يعني شيء يفوت
0: إن شاء الله،
1: ما في حاجة تفوتنا بإذن الله تعالى. أخيرا المهندس هشام، لو خرج مستمعنا اليوم من هذا الحوار وقرر أنه يبدأ مشروع في قطاع العقار أو البناء أو الخدمات المرتبطة به، إيش هي أول خطوة ممكن تنصحه بها المهندس هشام
0: كمطور عقاري؟
1: كمطور يعني عقاري
0: أنصحه بدراسة المخططات لدينا، أول التعرف على عدد المشاريع التي لدينا التي تم طرحها هذا العام.
1: نعم،
0: كم عدد أكثر من 65 مطور لدينا حاليا، مشاريع أحياء سكنية، أحياء صروح، لدينا أيضا أحياء داخل المدن المستقبلية، مدينة السلطان هيثم هناك أحياء تم طرحها.
1: نعم،
0: الثرية، في أيضا كذلك شركانا مدينة العرفان أيضا نفس الشيء لديهم أيضا أحياء، خزان لديها أيضا مشروع سكني، الهيئة الاقتصادية خاصة بالدقم لديها أيضا أحياء تطرحها أيضا المطورين العقاريين.
1: جميل،
0: هناك تنوع أيضا، وزارة التراث والسياحة نفس الشيء لديها أيضا المجمعات السياحية المتكاملة والسكنية.
1: نعم،
0: فهناك تنوع كبير في هذه الفرص، وبإمكان الشخص أنه كيفية أنه ما هي المتطلبات والاحتياجات التي يحتاجها الموقع ويدرس هذا الأمر. لك أنصح أي مطور عقاري في بدايته أن يبدأ بمشروع صغير في بداية، وأن يتطور مع مع مع مراحل العمل نفسه أو يتشارك مع.
1: ما تجد إنه مثلاً المهندس هشام إنه تأخر نوعاً ما؟ يعني المهندس اللي تنصحه اللي هي نصيحتك مثلاً إنه يبدأ بالأشياء الصغيرة أو بالمشاريع الصغيرة. ربما يكون تكون عنده فكرة مثلاً إنه يواكب مثلاً قل الواقع أو المستقبل وكذا والتطور.
0: أنا أتشارك مع أحد المطورين وأعتقد
1: هل في إنه هل في فترة من الفترات بعد إذنك المهندس هشام إنه تم استقبال مثل هذه الطلبات وأعطيتهم النصيحة والمشورة؟
0: نعم هناك هناك في عندما تتقدم الطلبات لتطوير عقاري لحي معين يتم دراسة هذا الطلب وعمل تحليل كمزايدة مناقصة يتم تحليل الفني والمالي وما هي الملاءة المالية الموجودة للمستثمر للمطور العقاري ما هي الخرائط التفصيلية هناك تحديد معايير واشتراطات معينة لهذه الحياة أن تكون مساحات خضراء ممرات مشاة أماكن مفتوحة ليس فقط وحدات سكنية أكبر أو أقل لا نسعى للكمية بل نسعى للنوعية في هذا الجانب وبالإمكان المطورين المقبلين على سوق العقار أن يتشاركوا مع هذا المطورين وأعتقد المطورين لديهم الشغف أنهم يشاركوا أخوانهم وزملائهم في هذا المجال لتكون لدينا أيضا ليس فقط على مستوى مشاريع في سلطنة عمان بل أيضا ممكن نحن نصدر مطورين عقاريين
1: جميل.
0: للاستثمار في الدول الشقيقة والصديقة علاقاتنا الحمد لله اليوم في سلطنة عمان علاقات وطيدة جميلة يجب أن نستفيد من هذا الجانب والحراك الاقتصادي موازيا للحراك الدبلوماسي في هذا الجانب
1: أكيد احنا سعيدين بوجودك معنا والحوار معك المهندس هشام بن محمد المرهون مدير عام الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة الوسطى شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا
1: أنا سعيدين بوجودك
0: وأتمنى أن أضفنا شيء بسيط يعني
1: أكيد
0: هذا الجانب شكرا جزيلا
1: أكيد شكرا جزيلا إذن مستمعينا ومتابعينا راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله تعالى مكملين معاكم برنامج البعد الخامس

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: الشعب في ظل. رجعنا لكم متابعين الكرام وبرنامج البعد الخامس على الشبيبة. مستمعي الكرام، في تطور اقتصادي لافت دخلت سلطنة عمان مرحلة جديدة من الاهتمام على خريطة الأسواق المالية العالمية بعد إعلان FTSE إدراك السوق العماني رسميا ضمن قائمة المراقبة، تمهيدا لاحتمالية انتقاله من تصنيف السوق الحدودي إلى السوق الناشئ الثانوي. الخبر المستمعين قد يبدو للوهلة الأولى مجرد تغيير في تصنيف مالي، لكنه في الحقيقة يفتح مجموعة واسعة من الأسئلة. فماذا يعني هذا التصنيف لعمان؟ وماذا يمكن أن يعني للمستثمر الأجنبي؟ وهل يمكن أن ينعكس على تدفقات رؤوس الأموال والسيولة في بورصة مسقط؟ وهل نحن أمام فرصة اقتصادية تحتاج إلى أن تكون أو نكون مستعدين لها؟ أم أن الطريق لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل؟ خصوصا أن FTSE مستمعي الكرام أوضحت أن السوق العماني يستوفي معايير جودة الأسواق المطلوبة، وأن التطور المرتبط بحجم السوق وعدد الأوراق المالية المؤهلة أصبح أكثر إيجابية. وللحديث أكثر عن أبعاد هذا التطور وما الذي يمكن أن يعنيه للاقتصاد والاستثمار وسوق رأس المال في سلطنة عمان، يسعدنا أن نرحب عبر الاتصال الهاتفي بالكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ خلفان الطوقي. مساك الله بالخير أستاذ خلفان.
1: مساك الله بالنور أستاذ عيد، وشكرا جزيلا للاستضافة، وأيضا أشكر إذاعة الشبيبة وفريق عملها وأيضا بمستمعيكم الكرام.
0: حياك الله أستاذ خلفان. مباشرة كذا ندخل في محور ماذا حدث بالضبط. أستاذ خلفان دعنا نبدأ.

0: إلى السوق الناشئة. وتتطلب طبعا أعمال كثيرة وأيضا تفاعل من جميع الأطراف، سواء كان هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو شركات الوساطة أو المستثمر المؤسسي أو المستثمر الفرد. وطبعا الحمد لله هذه الاستراتيجية جابت نتائج، وطبعا فيها متطلبات هذه الاستراتيجية، ما يعني يحتاج لها جهد كبير. أول شيء إنه نحن نجود بورصة مسقط من خلال عدد من الشروط اللي أنت يمكن ذكرت بعضها، فقط بمجرد أن نريد نكون نحن ننتقل من مرحلة أو مستوى إلى مستوى أكبر، وتسمى شروط 9 لجودة السوق. وطبعا ممكن نحن نذكر بعضها، مثل وجود جهة رقابية رسمية صارمة تحفظ حقوق المساهمين كلهم، وأيضا تحفظ نسبة الأقلية أو المساهمين الأقلية، وأيضا وجود أريحية في تحويل وانتقال الأموال سواء الدخول أو الخروج بسهولة، ونفس الشيء أن الرسوم تكون معقولة وتنافسية، وأيضا في منافسة بين الوسطاء اللي يشتغلوا في هذه البورصة، وعدد من الشروط. طبعا ممكن إذا أنت حبيت تعرف أكثر ممكن أذكر لك إياها. في نهاية اللي صار ان نحن دخلنا في مؤشر جديد، وكنا في مرحلة اسمها مرحلة المتابعة والتقييم، وهو مؤشر فوتسي. الآن يوم أمس أو اليوم الفجر بتوقيت عمان تم الإعلان الحمد لله ان نحن نكون في مرحلة متقدمة، وهي مرحلة الواتش ليست، يعني الرقابة.
1: نعم.
0: لكي إذا استوفينا عدد من الشروط رسميا أصبحنا في قائمة الرقابة أو الواتش ليست.
1: إذا أستاذ خلفان، هل نحن يعني في أمام ترقية فعلية للسوق العماني، أم أن إدراك عمان في قائمة المراقبة؟ يعني أن أمامنا مرحلة تقييم أخرى قبل اتخاذ هذا القرار النهائي.
0: إيه طبعا، نحن الآن رسميا أصبحنا مؤهلين أكثر، لأنه في مرحلة سابقة كانت هي مرحلة المتابعة والتقييم.
1: نعم.
0: الآن لا، خلاص أصبحنا موجودين في الشاشة، يعني خلاص يتم مراقبتنا وهل نحن مستوفين شروط ولا لا، لأن هذه المرحلة هي المرحلة المهمة جدا، بحيث أن ننتقل إلى سوق الناشئة الثانوية.
1: نعم.
0: اللي هي أيضا نفس الشيء يعقبها سوق ناشئة متقدمة، فبمجرد أن نحن نصل إلى سوق الناشئة فهذه طبعا تعتبر قفزة كبيرة جدا، يعني وجهد كبير يعني قامت به جهات كثيرة، منها بورصة مسقط وأيضا الجهات المشرعة في عمان وهي هيئة الخدمات المالية، وغيرها من أطراف العلاقة اللي أنا ذكرتهم، مثل مزودي السيولة، مثل الصناديق المحلية الموجودة وإدارة الأصول، وغيرها من الجهات اللي ما ممكن إنه نحن ننتقل إلى مرحلة أعلى إلا إذا انسجموا أطراف العلاقة مع بعضهم البعض.
1: نعم.
0: وتأهلنا إن ندخل إلى سوق الناشئة الثانوية.
1: جميل.
0: ومتوقع إن شاء الله، متوقع إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وأتوقع طبعا أكيد راح نكون أفضل بكثير، بحيث إنه نضمن ندخل على أعتقد في المراجعة القادمة، وهي راح تكون أعتقد في شهر أبريل من السنة القادمة 2027 بإذن الله
1: تعالى. أستاذ خلفان، ما الذي يجعل هذا الإعلان مهم تحديدا في هذا التوقيت، وهل ترى أنه يمثل شهادة دولية على التطور الذي طبعا شهد السوق العماني خلال السنوات الأخيرة؟
0: طبعا بكل تأكيد، نحن انتقلنا مثل ما ذكرت لك من سوق حدودية، هدفنا أن ننتقل إلى سوق ناشئة، الآن قطعنا عدة أشواط، باقي الأشواط القليلة جدا، وأتوقع أنه على الإصدارات وأيضا المبادرات الجديدة في بورصة مسقط سوف يكون

0: دخولنا سهل جدا بإذن الله بعد التقييم القادم في الربع الأول من السنة القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. فوتسي أشارت إلى أن عمان تستوفي معايير جودة الأسواق وكذلك أيضا متطلبات الحد الأدنى من الحجم وعدد الأوراق المالية المؤهلة للانتقال إلى طبعا سكندري. فإذا كانت المعايير أستاذ خلفان الأساسية متحققة، أين تكمن المعركة الحقيقية في هذا الموضوع؟
0: فقط استمرارية الأداء، لأنه نفس الشيء هم عدة مراحل أنت مريت. أول شيء مريت بمرحلة المتابعة والتقييم،
1: نعم،
0: واستوفينا هذا الموضوع. الآن دخلنا في الرادار الرسمي، تم تسجيلنا بحيث أنه نحن نكون في الواتش ليست. الواتش ليست يعني خلاص المقيمين يشوفونا أمامهم في الشاشة. إذا طبعا استمر أداءنا وأداء بورصة مسقط على حسب المتطلبات المتعارف عليها، دخولنا راح يكون سهل بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. يعني هل التحدي الحقيقي والقادم أستاذ خلفان هو المحافظة على هذه المؤشرات وتعزيزها، أم أن هناك متطلبات أخرى يمكن أن تؤثر على قرار إعادة التصنيف؟
0: طبعا كل شيء جائز، ولكن على حسب الخطة وعلى حسب أيضا ما تم الإعلان عنه من مبادرات في قادم الأيام.
1: نعم.
0: نتوقع بعض الاطروحات القادمة اللي راح تأهلنا بزيادة، لأنه نفس الشيء الشركات اللي طرحها كلها رؤوس أموال كبيرة جدا، أيضا السيولة. نحن في يعني سوقنا من الأسواق القليلة المتماسكة واللي جالسة تحقق نمو يوم بعد يوم منذ بداية 2025 وإلى الآن، ونحن ما زلنا من الأسواق القليلة جدا في المنطقة جالسة تحقق أرباح. وأيضا من المتوقع في الربع الأخير هذا اللي نحن الآن فيه في عام 2026،
1: نعم،
0: إنه بتكون مبادرات على حسب إعلان والتصريحات اللي صرح فيها في بعض القنوات الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. أتصور إن نحن في المسار الصحيح، وأعتقد بكل تأكيد من المتوقع، يعني ما أقدر أقول لك بكل تأكيد، لكن في مفاجآت تصير بعض الأحيان خارجة عن الإرادة، ولكن المؤشرات الأولية تدل على أن نحن في المسار الصحيح. والسؤال الأهم، إذا دخلنا في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية ماذا سوف نستفيد؟ هو هذا السؤال المهم جدا.
1: نعم.
0: واللي يهم المستثمر العماني سواء كان فرد أو مؤسسات وصناديق. هذا هو السؤال اللي المفروض نطرحه، وليش هو خبر مهم بالنسبة لسلطنة عمان.
1: جميل. برأيك أستاذ خلفان كمحلل اقتصادي، يعني ما الملف اللي ممكن أن يحظى بالأولوية خلال المرحلة القادمة؟ هل زيادة عمق السوق، رفع السيولة، أم زيادة عدد الشركات المدرجة، أم توسيع قاعدة المستثمرين، أم جذب المستثمر المؤسسي والأجنبي؟
0: طبعا في مبادرات قامت بها بورصة مسقط منذ 2023 والتزمت فيها، ومعانا برنامج وطني اسمه البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
1: نعم.
0: تعاونوا مع كل أطراف العلاقة سواء كانت هيئة الخدمات المالية، بورصة مسقط، وزارة التجارة، جهاز الاستثمار العماني، البنك المركزي العماني، جهات كثيرة تعاونت، وزارة الاقتصاد وغيرها، كلهم تعاونوا لتنفيذ هذه الاستراتيجية. كل ما ذكرته أنت طبعا مطلوب علينا، بالإضافة إلى المبادرات الجديدة اللي مثلا مؤشر الصناديق المشتركة اللي يسميها ETF، هذه إن شاء الله سوف يتم دخولها في الأيام القليلة القادمة. هذه كلها سوف تعزز السيولة وراح تزيدها وراح تعطي أيضا خيارات أكثر، وأيضا سوف تجذب يعني مساهمين جدد، وأهم المساهمين الجدد اللي طبعا يحاولوا استقطابهم هو المؤسسات أكثر من الأفراد.
1: نعم.
0: أتصور أن هذا التنوع من أدوات الاستثمار في بورصة مسقط سوف تجذب الكثير، وإذا انجذبوا المؤسسات والصناديق بكل تأكيد الأفراد أيضا تلقائيا سوف يزيدوا وسوف يكون سوق جاذب، ومن ثم أيضا سوف ننتقل إلى مرحلة أعلى وهي دخولنا إلى مؤشر فوتسي اللي راح تجذب لنا مؤسسات كبيرة وصناديق تقاعد عالمية وصناديق أسواق ناشئة اللي هي متخصصة للأسواق الناشئة على مستوى العالم، وأيضا صناديق استثمار عالمية وأيضا صناديق المؤشرات اللي أنا تكلمت عنها الآن على مستوى العالم. يعني راح عمان راح أو بورصة مسقط سوف تكون ضمن الرادار هذا العالمي، وسوف يكون لنا نصيب، ومهما كان هذا النصيب والنسبة لكنها مهمة جدا في تعميق السوق وفي أيضا مجيء كثير من المؤسسات الاستثمارية لسلطنة عمان.
1: نعم.
0: وخاصة بورصة مسقط وأيضا الأفراد سواء كانوا داخل عمان أو خارج عمان، وبالعكس بيعطيها ثقة ومصداقية وجاذبية وتنافسية، وراح يكون أيضا في مبادرات ثانية ربطنا مع البورصات الأخرى سوف يؤهلنا للحصول على فرص عالمية.
1: جميل. أستاذ خلفان، تحدثت عن المستثمر المؤسسي والأجنبي، ماذا عن المستثمر العماني إذا انتقلت يعني عمان فعلا إلى سكندري إمرجنج؟ إيش اللي راح يتغير بالنسبة للمستثمر العماني؟
0: راح تكون أكثر جاذبية وأكثر مصداقية. وأيضا في شركات كثيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي تريد تطرح أوراقها المالية في البورصة، وأيضا من ضمن القنوات الأهم والأوعية الاستثمارية الجوهرية قبل اتخاذ قرار أي واحد منا نحن كأفراد أو كمؤسسات، سوف تظل فلوسنا في عمان، وأيضا سوف نستثمر في بورصة مسقط، وسوف تكون واحدة من الأوعية الهامة جدا سواء كانت الاستثمارية أو الادخارية. وهذا طبعا يعني له هدف أكبر وأسمى، وهو بقاء الأموال داخل عمان.
1: جميل. هل يعني ذلك أستاذ خلفان أن نشهد يعني زيادة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى بورصة مسقط؟ وإذا حدث ذلك هل نتحدث عن أموال استثمارية طويلة الأجل أم أن جزء منها قد يكون أموال تبحث عن فرص قصيرة الأجل؟
0: إذا دخلنا في فوتسي في مؤشر فوتسي بكل تأكيد راح تكون فرصنا لجذب الأموال.
1: نعم.
0: والصناديق وأيضا شركات إدارة الأصول أكبر بكثير من السابق، لكن طبعا ما حد يعرف إذا كانت هي راح تكون أموال ساخنة هوت ماني ولا طويلة المدى، لكن بكل تأكيد راح تكون في فرص كثيرة. وطبعا عاد القائمين على بورصة مسقط وأيضا الجهات المشرعة في عمان هي من تستطيع أن تجذب رؤوس أموال أكبر وأيضا تحافظ عليها لأوقات أطول.
1: جميل. هل يمكن أستاذ خلفان أن يؤدي ذلك دخول يعني مستثمرين ومؤسسات مالية عالمية إلى رفع مستويات السيولة والتداول، وبالتالي جعل السوق العماني أكثر جاذبية للشركات اللي تفكر في الإدراج؟
0: طبعا بكل تأكيد هذا من ضمن أهدافنا وأهداف بورصة مسقط وأهداف أيضا الشركات الكبيرة وأيضا أهداف المستثمر الفرد. وأضف إلى ذلك طبعا من باب أولى المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد العالمية مثل صناديق المؤشرات وأيضا يسموها صناديق استثمار عالمية الأكتيف فند، هذه كلها طبعا تبحث عن الشركات أو البورصات اللي فيها سيولة كبيرة احتمالية البيع والشراء بسهولة. وأيضا هذه العوامل أساسا تعطي فرصة لزيادة أرباحك.
1: جميل.
0: لماذا الناس مثلا تتجه إلى S&P وتتجه إلى الأسواق العالمية؟ لأن فيها سيولة كبيرة والجميع يستفيد، سواء كان المضارب اللي يبغى يبيع ويشتري بشكل مستمر أو المستثمر طويل المدى. ومجرد هذه العوامل تتوفر في بورصة مسقط الجميع سوف يلتفت إليها إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. هل يعني بحاجة إحنا أستاذ خلفان إلى شركات أكبر وأكثر تنوع في السوق حتى نستفيد من هذه المرحلة، أم أن المشكلة ليست في عدد الشركات فقط وإنما في حجمها وقابليتها للاستثمار الأجنبي وتوافر الأسهم الحرة للتداول؟
0: استراتيجية بورصة مسقط مثل ما ذكرت لك هي تتعاون مع جهات مختلفة.
1: نعم.
0: وأهم الجهات هذه جهاز الاستثمار العماني اللي لديه الكثير من الشركات الحكومية اللي تحولت منذ 3 سنوات إلى الآن في خطة مستمرة بأنها تحول أي شركة رابحة إلى شركة مساهمة عامة بدلا ما تكون شركة حكومية مغلقة. والحمد لله شفنا طبعا الأثر اللي صار من 3 سنوات إلى الآن.
1: نعم.
0: هم مكملين لهذه الاستراتيجية، فمن المتوقع أنه تكون هناك إدراجات قادمة، لكن التحدي الكبير أنه تكون فرص لشركات القطاع الخاص أنها تتشجع وتأتي ويتم تقييمها بالطريقة الصحيحة لتنتقل من شركات مغلقة إلى شركات مساهمة عامة، أو شركات عائلية مغلقة أيضا إلى شركات مساهمة عامة، وهناك هو الربح الأكبر لبورصة مسقط وأيضا للمتداولين سواء كانوا من داخل السلطنة أو من خارجها، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
1: نعم. سيد خلفان، ماذا تقول للشركات العمانية التي قد ترى أن الإدراج عبء تنظيمي وإفصاحي أكثر منه فرصة تمويلية؟
0: أقول لهم الآن حان الوقت إنكم تتواصلوا مع المشرعين سواء كانت هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط لتكتشفوا الفرص الكثيرة اللي تم الإعلان عنها قبل 3 سنوات، ومن المتوقع إنه في شركات راح تدرج. يعني من فترة طويلة، من أكثر من يمكن 12 سنة، في هناك كان تخوف من بعد ما تم طرح بعض الشركات.
1: نعم.
0: الآن الوضع تغير، في سهولة كبيرة، وفي أيضا فرق تحاول تساعد هذه الشركات لاتخاذ قرارها بحيث أن تنتقل إلى بورصة مسقط ويتم تداولها كمساهمة عامة، وفي فرق توجيهية، وفي أيضا أدلة استرشادية، وفي مغريات كثيرة من حيث الضرائب، من حيث الرسوم. أتمنى من هذه الشركات الكبيرة اللي كانت متخوفة أنها تكتشف هذه الفرصة، لأن الوضع تغير ويجب علينا اقتناص الفرص.
1: جميل. أستاذ خلفان، عندما يضع المستثمر العالمي أمواله هو ما فقط طبعا ينظر إلى اسم الدولة وإنما أيضا إلى السيولة، الحوكمة، سهولة الدخول والخروج، حجم السوق، التشريعات والاستقرار، برأيك أين تقف عمان اليوم في هذه المعادلة؟
0: نحن استوفينا هذه الشروط، ما باقي غير بعض الأشياء الفنية.
1: نعم.
0: وأتصور أننا نحن في الطريق الصحيح، ونتوقع الأداء الربع الأخير من هذا العام إن شاء الله سوف يستمر على نفس النسق، وإذا استمرين على نفس النسق في المراجعة القادمة إن شاء الله راح نكون موجودين من ضمن مؤشر فوتسي
1: بإذن الله تعالى. وهل يمكن لهذا التصنيف أن يغير الصورة الذهنية للمستثمر الأجنبي عن السوق العماني، خصوصا أن فوتسي تعد يعني من المؤشرات اللي تعتمد عليها المؤسسات الاستثمارية العالمية؟
0: طبعا طبعا. ليش؟ لأنه صناديق، بعض الصناديق العالمية وصناديق التقاعد وبعض الصناديق المتخصصة أيضا.
1: نعم.
0: في الأسواق الناشئة هي عندها تفويض أنها لا تستثمر إلا في الأسواق الناشئة، ونحن نتكلم عن تريليونات دولارات أو تريليونات الريالات.
1: نعم.
0: بمجرد أن نحن نحصل على نسبة صغيرة فهذا يعزز من سيولة البورصة، واللي ما يعني أنا ما أريد يعني أعطي توصية اشتراء أو عدم اشتراء، لكن أنا أقول إنه هي فرصة جاءت لبورصة مسقط واللي موجودين في بورصة مسقط، والفائدة الكبيرة سوف تكون عندما ندخل نحن في مؤشرات عالمية.
1: نعم.
0: وبمجرد أن دخلنا في فوتسي للأسواق الناشئة هذا سوف يعزز من مكانتنا للدخول في مؤشرات أخرى وكل هذه راح تنصب في تعميق سيولة بورصة مسقط.
1: جميل.
0: بمجرد أن تكون هذه السيولة متوفرة يعني أنت راح تستفيد، سواء كنت مضارب يومي أو مستثمر طويل المدى، وسواء كنت فرد أو تدفع مؤسسة استثمارية.
1: جميل. أخيرا أستاذ خلفان، هل يمكن أن تصبح بورصة مسقط خلال السنوات القادمة بوابة لجزء أكبر من الاستثمارات الأجنبية للسلطنة؟
0: نحن لدينا من وجهة نظر لدينا جميع العوامل اللي ممكن تعزز من مكانتنا.
1: نعم.
0: بمجرد أن ندخل في هذه المؤشرات ونكون أحد الموجودين في هذه المؤشرات، لما لا؟ الحمد لله بورصة مسقط تطورت وزادت سيولتها أضعاف مضاعفة بدءا من عام 2024 إلى اليوم. إذا حسبتها أنت تتكلم عن 3-4 أضعاف، وهذا شيء ما بسيط أبدا. هذا يدل على أنك أنت في الطريق الصحيح. بمجرد أيضا أن ندخل مؤشر جديد، هذا سوف يلفت انتباه، وراح نكون أمام الرادار العالمي للاستثمار من جميع أنحاء العالم. ولأن عندنا عوامل أخرى تعزز من مكانتنا، أتصور أنه راح نكون إحدى البورصات اللي يشار إليها بالبنان. وعلى فكرة ترى أداء البورصة في عام 2025 كنا من أفضل 5 بورصات على مستوى العالم. فهذا يدل على، وإذا هذا اليوم قارنت بين أدائنا نحن في بورصة مسقط وبورصات المنطقة، سوف تجد أن نحن الوحيدين اللي ربحانين بنسبة 20% كنمو. أضيف إلى ذلك حتى بعض البورصات اللي نمت بأرقام قياسية، لكن تذبذب أسعار صرف عندهم ونسبة التضخم عالية.
1: نعم.
0: يعطينا نحن أحقية أن نحن نكون من أفضل البورصات بسبب عدة عوامل، من ضمنها استقرار العملة وارتباطنا أيضا بالدولار، وأيضا نسبة التضخم تعتبر مناسبة جدا مقارنة ببعض الدول اللي لديها أرقام قياسية، لكنها ما أرقام قياسية تعتبر حقيقية، أو إنها لا يمكن أن تقول إنها رابحة بنسبة كبيرة مقارنة ببورصة مسقط.
1: جميل. أستاذ خلفان، كذا سؤال، بما أن طبعا سلطنة عمان تشهد الآن معرض أكتوبر العمران 2026، كيف ترى مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري والعمراني أستاذ خلفان؟
0: طبعا نتمنى الخير، وأيضا لا تنسى أنه هناك أيضا حتى في بورصة مسقط في صناديق، الآن أصبح لدينا صندوقين يعتبروا شركات مساهمة عامة مهتمة بالعقار، وهذا طبعا راح يعزز، سوف نستقطب شريحة هامة جدا اللي ما تقدر تشتري عقارات، لكن على الأقل تستثمر في العقارات وبالوحدات اللي تتناسب مع موازناتها المالية. وأضف، أما بالنسبة لسؤالك المباشر عن العقار، هذا موضوع آخر أيضا يحتاج لنا منظومة متكاملة، وأتوقع أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مهتمة في هذا الموضوع، لأن نفس الشيء بمجرد أنك أنت تريد تستقطب ناس في العقار، يجب أن أيضا الإيكو سيستم أو النظام المتكامل يكون جاهز، وأكيد هم ماخذين هذا الموضوع في الاعتبار.
1: نعم. إذن الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: في أمان الله. شكرا. إذن مستمعينا، كان معنا الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي. احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البعد الخامس، أرجو أن تتقبلوا تحياتي عيد الخويطري وأيضا أشواق العمري. نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم غدا في حلقة جديدة، انتظرونا على موعد من الساعة 2 لغاية الساعة 4 المساء. في أمان الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء المحبة ومساء السعادة ومساء الجمال. نمسى عليكم مثل كل يوم ومثل هذا الوقت بالتحديد مستمعين الأحبة. وبدر البلوشي بعد يمسى عليكم. بدر حاب كذا يسوي مقلب شوية خفيف حق اللي تابعنا بمرئيات الشبيبة. يوم أقول مرئيات شبيبة يعني اليوتيوب منصة إكس. فتحية أكيد مسائيا وجهها لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة ولكل من يستمع لنا عبر التردد 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. فخلونا دايما نبدأ كذا مساءاتنا بابتسامة لطيفة ونفس قنوعة، هكذا نعيش جمال الحياة. وأكيد مساءكم أجمل ومساءكم ما يحلى إلا مع برنامج تو الناس. إيش رأيكم بالثقة بس؟ معكم أبرار المشيفري وبدر البلوشي، راح نكون معكم أنا وبدر إن شاء الله من هذا التوقيت إلى الساعة 8 بمحطات مسائية خفيفة ولطيفة ومختلفة بإذن الله تعالى. فحياكم الله وخلكم كذا ويانا. وطبعا اللي الحين كذا في الزحمة نقولكم قواكم الله ويعطيكم ألف عافية. وأكيد هذه تحياتنا لكل من يشاركنا دائما رسائل المسائية على 94777975. تحياتنا لك يا سامي العبدلي. سامي العبدلي يقول أختي أبرار كيفك وكيف بدر، عساكم بصحة وعافية. نحن بخير يا سامي، دامك بخير. وأيضا سامي دائما وفي كل مساء يوجه تحياته ليعقوب السيابي ولأبو مرام محمد المنصوري ولكل من يعرف طبيعي أبو عمان سامي العبدلي، تحياتي لك يا سامي. وأيضا تحياتنا لناصر بن محمد الزيادي من المضيب يقول تبقى عبارات مساء الخير وسيلة بسيطة لنشر المحبة والتفاؤل بين الناس، فكلمة جميلة في بداية اليوم قد تصنع فرقا كبيرا في مزاج من نحب. أكيد نتفق معك يا ناصر بن محمد الزيادي ونمس عليك. أكيد مستمعينا نروح على موضوع الحلقة على طول عشان نقرأ كذا بعض المشاركات المسائية بعد الفاصل. فموضوع حلقتنا اليوم ببساطة وبكل اختصار، هل أنت من الأشخاص اللي يربون شيء جديد ولا لازم يتأكد ويسأل قبل؟ طبعا في ناس وايد تحب تجرب أشياء جديدة سواء كان أكل، طلعات، أنشطة، أيا كان يحبون هذه تجربة الأشياء الجديدة، لكن في ناس لازم يتأكدون يسألون قبل يبحثون وما إلى ذلك. فأنت من أي صنف من الناس؟ هل أنت من الأشخاص اللي يجربون أشياء جديدة بسرعة ولا من الأشخاص اللي لازم يتأكدون ويسألون قبل؟ طبعا احنا كل يوم تمر علينا اشياء جديده، مطعم ما يربناه، مكان اول مره نروحه، تجربه مختلفه، قرار جديد، او حتى فرصه ممكن تغير لنا شيء في حياتنا. لكن طبعا ردود افعالنا تختلف. في شخص يقول يلا نجرب ايش بنخسر، شخص ثاني يقول خليني اتاكد اول، اسال، اشوف تجارب الناس وبعدها اقرر. على 94777975 خبرنا وشاركنا، هل أنت من الأشخاص اللي يحبون تجربة الأشياء الجديدة ولا الأشخاص اللي لازم يتأكدون ويسألون قبل؟

ونروح لمشاركاتكم على طول. أذكركم مستمعينا بسؤال حلقتنا لليوم، هل أنت من الأشخاص اللي وايد تحب كذا تجرب أشياء جديدة، ولا من الأشخاص اللي لازم تسأل وتتأكد وحذر وايد؟ الحسين الحمداني شاركنا يقول مثلا عادي شخص ينصحك تجرب في ذا الشيء وشخص ثاني يقول لك لا، فالأفضل يجرب نفسه ويشوف. تجارب الناس ما تنفع لأنه يختلف من شخص لشخص. يعطيك العافية الحسين الحمداني. كذلك وصلتنا عدة مشاركات. أم غيث تقول أجرب كل شيء إلا الأكل، ما أحب أجرب أي أكلة جديدة خاصة إذا كانت هبة. الله يحفظك يا أم غيث، ومن حقك بصراحة، يعني ما نعرف هل هذه الأكلة الجديدة وهذا الميكس الجديد اللي كل مرة يصير ترندات خصوصا في تيك توك، فنحن أحيانا نقول إن يعني ليش ما نجرب، أحيانا نقول ليش نجرب وعقب الضحية من؟ الضحية المعدة واضطرابات المعدة وأمراض المعدة، الله يبعدها عنا وعنكم يا رب العالمين. فأنا معاك يا أم غيث، يعني ضرورة ما نجرب أي شيء جديد بس بمجرد إنه ترند. مزن البلوش تقول ما أحب أغامر بالتجربة خصوصا الأكل، لازم أتأكد. أتوقع نحن البنات وايد حذرات في هالموضوع. بس نروح أيضا لمشاركة أخرى لحمدان الرديني. حمدان الرديني يقول أحب التجارب الجديدة وأجد في خوض المجهول شغفا لا ينتهي بالنسبة لي. الحياة أقصر من أن أعيشها في منطقة الراحة أو أكرر أياما تشبه بعضها. لا أتوقف كثيرا عند خيار النجاح أو الفشل، بل أركز دائما على قيمة الخطوة وشجاعة المحاولة. إن كانت النتيجة نجاحا فذلك مكسب ممتع يضاف لإنجازاتي، وإن كانت عثرة لم تتوج بالنجاح فالمكسب أعظم، لأنه يمنحني درساً حقيقياً وخبرة لا تقدر بثمن. في كلتا الحالتين أنا الرابح، لأن الغاية الأساسية عندي هي أن أتعلم وأكتشف وأخرج من كل تجربة بشخصية أقوى أكثر نضجاً ومعرفة. والله يا حمدان الرديني نحن الرابحين بهذه المشاركات الجميلة والرائعة. أحب دائماً رسائل حمدان الرديني يعني وصياغته أيضاً في الرسائل. بس بعد حمدان الرديني يرسلنا رسالة أخرى، طبعا خلكم من هذه الخاطرة واللغة الجميلة والكلمات الحلوة. رجع مرة ثانية شاركنا بموضوع حلقتنا لليوم، هل أنت من الأشخاص اللي تجرب أشياء جديدة أو لا؟ فيقول حمدان مرة ثانية، وحدي ما أسأل، دائما يا تصيب يا تخيب، وحط ضحكة. بعدها يقول ترى التجربة إذا نجحت كان بها، وإذا فشلت التجربة ترى أتعلم من الخطأ وأرجع أجرب التجربة مرة ثانية لحد ما أنجح. أنا من النوع اللي أحب التجارب في كل شيء وأحب أجرب الجديد. مرات لما تخترب سيارتي أتشجع وأجلس بروحي أصلح، ترى إذا صلحت، وإذا خرب شيء أروح الورشة أصلح، وبكذا أتعلم من العمال كيف صلحوا الخراب اللي أنا خربته. حلو أنك تعترف يا حمدان. ويقول أجلس فوق راسهم وبكذا أكون كسبت تجربة ومعلومة جديدة. جميل يا حمدان، يعطيك العافية. إذا حمدان دائما يحب التجارب الجديدة، ويعني إذا صار كذا يعني حالة في الحظ وصابت معه ترى صابت، وإذا ما صابت معه ترى بعد إيش يسوي؟ يتعلم مرة ثانية. فيعطيك العافية حمدان الرديني. ونمسي أكيد لكل من انضم الحين للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وعلى طاري موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، يا ترى ليش نحن نتمسك بالشيء اللي نعرفه؟ بمعنى أن في ناس يقولك أنا ما أحب أي رب أشياء جديدة، خلوني على الأشياء اللي أنا متعودة عليهن وصلى الله وبارك. فأحيانا نختار الشيء المألوف ما لأنه بالضرورة أفضل، لكن لأنه خلاص معروف بالنسبة لنا، تعودنا على هذا الشيء المألوف. ففي مقال منشور مستمعينا في أحد المواقع يقولكم يتحدث عن فكرة مهمة، أن الإنسان ممكن يتمسك بعادات القديمة لأنه يعرف نتيجتها، بينما تجربة شيء جديد والخروج من منطقة الراحة تحمل احتمال أن التجربة ما تعجبه أو ما تنجح من أول مرة.
يعني مثلا عندك مثلا مطعمك المعتاد، طلبك المعتاد، طريقك المعتاد، وحتى احيانا طريقة معينة في انجاز شغلك. فالواحد يتساءل يقول انا ليش اغير دامك يعني خلاص تعرف هذا الشيء، تعرف نتيجته، فما يحتاج منك مجازفة او تفكير كثير. والغريب ان احيانا نحن نقرر مسبقا ان البديل ما بيكون شيء جيد من غير ما نيربى اصلا. فيعني هذا بالضبط اللي نحن دائما نتساءل، ليش نحن دائما يعني نسوي الاشياء اللي نحن متعودين عليها؟ ليش ما نخاطر ونغامر ونيرب اشياء جديده؟ والله يعني مع حمدان تراني على فكره، مع حمدان الرديني من النوع اللي احب اجرب اشياء جديده. طريق المعتاد ما دائما طريق معتاد للامانه. قبل كم يوم شويه تاخرت، طبعا المشوار جدا مهم، بسبب اني غيرت الشارع وقلت ليش ما اغير الشارع، يمكن المسار الاخر يكون اقرب. بس فعلا المسار الاخر صار ابعد. فحلو، اهم شيء جربت وتعلمت. عشان كذا انا مع الاشخاص اللي دائما يحبون يربون اشياء جديده. طيب في ناس يقولكم الاشخاص اللي تعودوا دائما انهم دائما على الاشياء المالوفه وما يحبون يربون اشياء جديده، فيقولون منطقه الراحه ما دائما شيء سلبي. لان نحن وايد نسمع ونحن وايد نحن الاشخاص المغامرين اللي اقدر اقول نحب تجارب جديده، ساسمي نفسي او نسمي انفسنا نحن الحزب او الجروب بالمغامرين. فنحن المغامرين نحب دائما ونقول للاشخاص اطلع من منطقه راحتك، وكأن البقاء في منطقة الراحة شيء سيء دائما. لكن الموضوع أكثر توازن من كذا. منطقة الراحة مستمعينا ببساطة هي الأشياء اللي نعرفها ونشعر معها بالأمان والسيطرة، الأشياء اللي تعودنا عليها. لذلك طبيعي جدا أن الإنسان يرتاح للمألوف. فتشير كتابات علم النفس مستمعينا لأن المشكلة ما في وجود منطقة الراحة، وإنما في أن تتحول هذه المنطقة إلى سبب يمنعنا من التعلم أو تجربة فرص جديدة. وفي المقابل مستمعينا ترى تجربة يعني كل شيء جديد بشكل مستمر يقولكم أنه ما معناته الإنسان شجاع أكثر. والله أنا ما أعرف، أحس الأشخاص اللي يربون كل مرة شيء جديد ناس أنا أصفهم بالشجاعة، وأنهم يتسمون بصفة الشجاعة والجرأة. بس هنا في هذا المقال ينصحون يقولون الأفضل يكون في موازنة، الأفضل إن نحن نعرف متى نيرب ومتى نتأنى ومتى نحتاج معلومات أكثر قبل اتخاذ القرار. يعني ما كل شيء جديد يستحق التجربة لمجرد إنه شيء جديد. إذن مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم، هل أنت من الأشخاص اللي يجرب أشياء جديدة أو لا؟

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: مستمعين الأحبة، طبعاً الحين وايد الناس كذا يبون أطار الآيفون ودايماً يقولون آيفون 18 بلس وآيفون 18 وما إلى ذلك. عموماً مستمعينا، الآيفون ديو القابل للطي للحين ناس ما وايد صارت تجيب طارية، لأنه للحين أساساً ما نشر وما صدر في الأسواق. ومع ذلك رغم أنه إلى الآن ما تم بيعه وما تم نشره في الأسواق، لكن التوقعات تقول ببيع آيفون ديو القابل للطي ببيع 6 ملايين وحدة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي. مستمعينا، نقلا عن جريدة شبيبة، يكتسب تقدير مبيعات هاتف آيفون ديو القابل للطي أهمية خاصة عند مقارنته بحجم سوق الهواتف القابلة للطي، إذ تتوقع شركة أبحاث السوق كاونتر بوينت أن تبيع أبل نحو 6 ملايين وحدة من الهاتف خلال الأشهر الأخيرة من عام 2026، وهو رقم قد يبدو متواضعا للوهلة الأولى، لكنه قد يحمل دلالة أكبر مما يوحي به، وفقا طبعا لبلومبيرغ. مثل ما ذكر مستمعينا، شركة أبل إلى الآن لم تطرح الهاتف للبيع، إلا أن ذلك لم يمنع المحللين من تقديم تقديرات أولوية لمبيعات أول هاتف آيفون قابل للطي. طبعاً مستمعينا، بالمقارنة مع سوق الهواتف القابلة للطي، يقترب هذا الرقم من مستويات الإنتاج المتوقعة لبعض الأجهزة المنافسة، ما يجعله كبيراً بالنسبة إلى أول هاتف قابل للطي من أبل. من شأن دخول الشركة إلى أن هذه الفئة أن يوسع الاهتمام بها، وربما يعزز مبيعات الهواتف القابلة للطي للمنافسة أيضا، إذ قد يشجع طرح آيفون قابل للطي مزيدا من المستهلكين على تجربة هذه الأجهزة التي لا تزال تمثل سوقا متخصصا مقارنة بالهواتف الذكية التقليدية. فما أدري عنكم، هل أنتم مفكرين أنكم كذا تشترون لما يطرح إن شاء الله للبيع في الأسواق؟ هل مفكرين تشترون آيفون القابل للطي أو لا؟ عموماً مستمعينا، قبل أن نروح للفاصل، خلونا كذا نروح أو نرجع لموضوع حلقتنا لليوم. هل أنت من الأشخاص اللي تحب تجرب الأشياء الجديدة وتحب المغامرات والشجاعة، عندك الجرأة أنك تجرب أشياء جديدة أو لا؟ تحياتي لك يا خميس الجابري. خميس الجابري يقول مساء الخير ومساء اليوم الجميل ومساء الجمال، أمسي على كل مستمع في الشبيبة وأمسي على أبرار وبدر. أنا شخص أحب أستكشف كل شيء جديد وأحب أجرب أشياء جديدة، مثل يوم من الأيام كان شارين فرن جديد، كنت أستكشف فرن كسرته بس ما قصر الوالد، فكر إن أخوان الصغار. يعني أنت خلاص كذا طلعت على قولتهم، شو يقولون، مثل الشعرة من العجين يا خميس. وأكيد أتوقع الفرن القديم بس أنت حاب تستكشف مكونات، هيش المكونات داخل هذا الفرن. يعطيك العافية يا خميس الجابر، وتحياتنا أكيد لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار.

0: مسؤول العلاقات العامة في فريق ابن الخير التطوعي. فمعاذ حياك الله معنا.
1: الله يحييكم. قبل كل شيء أنا سعيد تواجدي هنا. فريق ابن الخير فريق تطوعي شبابي تابع لكلية مسقط تحت مظلة دار العطاء. هدفنا هو نشر الوعي بين الشباب عن التطوع وعن مبادرات اللي نحن نعملها.
0: نعم جميل. وطبعا أكيد ممكن أيضا تركيزكم على الفوز بالمسابقة أو تركيزكم أكثر على نشر الخير.
1: والله هو لازم 50-50 بس أنت يوم تعمل مثلا مبادرات ومسابقات هذا الشيء يأثر فيك أنت كشخص.
0: صحيح.
1: طبعا كل فريق يطمح يعني للفوز والله يوفق الجميع يعني من هذه الناحية.
0: آمين آمين يا رب. وفعلا مثل ما ذكرت يعني ممكن أنتوا دخلتوا بنية المسابقة وكذا، وحتى لو كان تركيزكم على الفوز ترى بس مجرد ما أنكم تعودتوا على نشر الخير على فعل المبادرات الخيرية فبإذن الله تعالى راح كذا تستمرون إن شاء الله. طيب لو نروح للفعاليات، فعاليات فريق ابن الخير، طبعا هذا الاسم او المسمى كذا باسلوب امر، من اختار هذا الاسم؟
1: هذا اختار رئيس الفريق غيث الهاشمي.
0: نعم.
1: واحب يعني اعطيه تحيه، حتى قال لي يعني قبل اللقاء لا تنسى ما عاد تمدحني.
0: خلاص هذا الحين المدح جاهز.
1: خلاص مدح. وعندنا الاخت هاجر الغيلاني نائبه رئيس.
0: نعم.
1: وانا مسؤول العلاقات العامه. طبعا قبل اي مبادره لازم يكون في نفس تخطيط، كيف أنت تقدر تجمع المبلغ المستهدف أو الحالة اللي بيعطوك إياها تطبيق اللي هو بيعطيك إياها الجمعية. فنحن أول حالة مسكناها كانت قرابة 9900 المبلغ المستهدف، فقلنا نحن 3 أشخاص في الفريق كيف بنقدر أن نجمع 9900.
0: أيوة.
1: فنفذنا قرابة فوق 20 مبادرة خلال 2 أو 3 شهور، و كل مبادرة تختلف عن الثانية.
0: نعم.
1: أبرز المبادرات اللي عملناها اللي هي ماراثون العطاء.
0: نعم.
1: كانت آخر مبادرة عملناها في مسقط جراند مول، تهدف إلى نشر يعني كيف أنت تجمع بين الرياضة والتطوع. فهذا الشيء ساعدنا كثير. وأيضا اللي عندنا اللي هي لعبة ابن الخير، أنا أعرف على طول دخلت وتكلمت عن المبادرات.
0: لا بالعكس زين، لأن أنا كنت قبل شوية بسألك عن المبادرات والفعاليات.
1: أيوة. فلعبة ابن الخير كانت من أهم الأشياء اللي نحن طبقناها، أن أنت كيف بتجمع اللي هو العطاء أو التبرع في اللعب. فهذا الشيء يعني قدرنا أن نحن يعني نخلي المجتمع يتأثر عليه شوية، فجمعنا بين اللعبة والعطاء.
0: نعم جميل جدا. طيب أيضا من بين مبادراتكم كانت بطولة، أتوقع أنكم وايد حبيتوا هذه البطولة، بطولة كرة القدم طبعا لأصحاب الهمم، وأيضا ما نسيتوا طبعا مرضى السرطان، عملتوا كذا زيارات لمرضى السرطان. فكيف تختارون هذه الفئات أو الحالات يعني اللي تتوجهون لها؟ هل إن التطبيق أو جمعية دار العطاء هم اللي يوجهونكم أو كيف بالضبط؟
1: جمعية دار العطاء يعطونا الحالة ونحن بأفكارنا وبجهوداتنا كيف نطلع بأفكارنا نحن نقدر يعني نسكر المبلغ أو المبلغ المستهدف اللي هم معطينا إياه. فأول المبادرات اللي عملناها كانت هي لزيارة مرضى السرطان في المستشفى السلطاني، تعاونوا معنا الإدارة، كانت يعني الهدف منها يعني هدف غير ربحي، يعني ما أنه كان هدفنا أن نحن نجمع فيها تبرعات. فهذا الشيء يعني خلانا ان نحن كيف نوصل فكرتنا حال المجتمع يعني. واللي عندنا اللي هي بطولة كرة القدم للأكاديميات، استهدفنا قرابة المواليد 2015 إلى 2016، كيف نحن نوصل الهدف لهذه الفئة. فنحن هدفنا ان نوصل فكرتنا وفكرة الفريق وفكرة العطاء.
0: نعم.
1: لجميع الأعمار سواء كنت صغيرة أو كبيرة. ومن خلال نهاية اللي هي مبادرة أو مسابقة كرة القدم عملنا مباراة خيرية لأصحاب الهمم، فكان شيء جميل أن أنت خلط بين العطاء وبين الرياضة وبين أن أصحاب الهمم يكونوا مشاركين معك.

0: هذا الشيء.
1: نعم جميل جدا. إذن خلال هذه الفعاليات المتنوعة وهذه المبادرات من ماراثون الخير إلى زيارة مرضى السرطان، فأكيد لكل فعالية حاطين تو هدف محدد.
0: بالضبط. فهو يعني كل فعالية أو كل مبادرة أنت بتطلع منها بمبلغ معين. أيوة. وهذه المبالغ كلها تروح للحالة اللي نحن نكون ماسكينها. فالحين نحن سكرنا الحالة الأولى والحالة الثانية على مشارف الانتهاء، والحمد لله يعني.
1: الحمد لله. جميل ويعطيكم العافية أكيد. طيب طبعا قدرتوا بفضل الله طبعا وبدعم أهل الخير جمعوا كذا مبلغ لمساعدة أحدى الأسر المحتاجة، فكيف كان تفاعل المجتمع مع هذه الحالة؟
0: طبعا المجتمع يعني بيخب يعني واجد تعليقات نحن كانت جينا ان الحين انا اذا جيت اتبرع وش اضمن لي ان هذه الحاله مثلا يعني
1: حاله صحيحه
0: بالضبط.
1: أيوة.
0: فنحن يكون عندنا نفس تصريح او ترخيص من دار العطاء ان نعرف الناس ان ترى هذا كل شيء موثوق وكذا، فكل مبلغ انت تدفعه ف يعني ياثر على هذا الشخص او الحاله اللي نحن ماسكينها. ف من خلال التسويق ومن خلال ان المبادرات اللي نحن عملناها فهذا الشيء زاد شوية من الإقبال يعني.
1: نعم جميل جدا. طيب لو نتحدث كذا عن أحد الحالات، فخبرنا شو سالفة حالة الأخ محمود؟
0: حالة الأخ محمود كان هذه أول حالة نحن مسكناها اللي هي في هذه النسخة. كان شخص عليه ديون.
1: نعم.
0: فما يعني وكان مغترب يعني برا السلطنة. فكان يعني يحتاج المبلغ المستهدف 9900 على أساس أنه يرجع وهذا الديون تتسكر. فالحمد لله نحن سكرنا الحالة الأولى في قرابة شهر واحد. من خلال كل هذه المبادرات اللي نحن عملناها قدرنا أن نسكرها ورجعنا فرحة أهله يعني بعودته وسداد هذا المبلغ الحمد لله.
1: جميل جميل جدا. طيب طبعا نجحتوا بهذه الحالة فخلنا كذا بعيدا عن المساعدة المالية أخوي معاذ، شو الممكن يصنع التطوع يعني والعطاء في نفس الإنسان المحتاج؟ وهل أحيانا مجرد وقوفنا مع شخص وإشعاره بأنه ما وحده يكون له أثر كبير أو لا؟
0: والله أنا بتكلم عني أنا
1: كتجربة شخصية لمعاذ.
0: كتجربة شخصية لمعاذ أنا بديت في هذا المجال أو بديت يعني أكثر في التطوع كان قبل 3 سنوات. كانت نفس الشيء في مسابقة دار العطاء. جاني اللي هو الله يذكره بالخير غيث الهاشمي، فخبرني ترى معاذ في مسابقة ومبادرة تهدف للتطوع وكذا وفيها أجر. في البداية أنا قلت فيها صعوبة.
1: نعم.
0: يعني قرابة 3 أشهر أنت بتجلس تشتغل يوميا، بتسوق حال المبادرات اللي أنت تسويها كيف بتجمع. فمن بعدها كل مبادرة نحن نخلصها تجيك راحة ما طبيعية. فالحين أنت يوم تريد مثلا تتبرع أو شيء ما شرط أن تكون داخل فريق أو أن داخل
1: مسابقة.
0: صحيح. شيء بينك وبين نفسك، طلعت شفت شخص محتاج ولو يعني 100 بيسة هذا بيأثر في حياتك وفي حياة هذاك الشخص كثير.
1: أكيد أكيد صحيح. أو يعني لو بعبوة ماء أو بعلبة ماء فهذا أكيد يعني يصنع الفرق كبير. طيب كذا رسالة أخيرة أخوي معاذ لكل شخص يسمع الحين للشبيبة ويقول أنا أبا أساعد وأنا أبا أتطوع لكن ما أعرف وين أبدأ، فشو الرسالة اللي توجهها له؟
0: رسالتي لكل شخص نفس ما خبرتكم، حتى انت وطالع شفت شخص محتاج، شخص يعني محتاج هذا المبلغ كثير، انت تقدر انك تساعده ولو تساهم بمبلغ بسيط او حتى بكلمة طيبة. فالخير بعد باقي
1: اكيد،
0: والحمد لله نحن في دولة امن وامان الحمد لله.
1: الحمد لله. إذن كل الشكر لك وكل التوفيق أنت منالي فريقكم فريق ابني الخير التطوعي. فكان معنا مستمعينا اليوم معاذ بن موسى رواحي مسؤول العلاقات العامة في فريق ابن الخير التطوعي التابع لجمعية دار العطاء. فشكرا لك معاذ على حضورك معنا وعلى الجهود اللي تقومون فيها بخدمة المجتمع ونشر ثقافة الخير والعطاء.
0: مشكورين ما قصرت.
1: إذن مستمعينا طبعا أكيد دائما هذا العطاء وهذا الأثر اللي نتركه في حياة الإنسان، الله يبارك في كل يد امتدت بالخير، وكل شخص اختار يكون سبب في تفريج طبعا كربة أحدهم أو رسم ابتسامة. فكل الشكر لكم أكيد، وكل التوفيق لكل هذه المبادرات الخيرية في أرض السلطنة.

أسعد الله مساكم مجدداً مستمعين الأحبة، والله يحفظكم يا رب في دروبكم وفي مشاويركم المسائية رب العالمين. يا ترى هل أنت من الأشخاص اللي دائماً تحب تجرب الأشياء الجديدة ولا تقول دائماً لا؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. وخلونا بعد نتساءل على طرح الموضوع، هل الشيء الجديد ممكن يفيد ذاكرتنا وتعلمنا أكثر ونكتسب فعلا خبرة أو لا؟ انتوا شو رأيكم؟

طبعا الدراسات العلمية مستمعينا تبحث منذ سنوات في تأثير التجارب الجديدة على الدماغ والذاكرة، وهناك أدلة تشير إلى أن الجدة قد تساعد في تعزيز بعض عمليات التعلم والذاكرة. فهذه مراجعة علمية منشورة في 2023 مستمعين جمعت نتائج عدد من الدراسات على البشر، ووجدت أن بعض أشكال التجارب الجديدة ارتبطت بتحسين تذكر المعلومات. يعني هذا نقدر نحن نقول من فوائد أنك أنت كل مرة تجرب شيء جديد، مع تأكيد أن التأثير يعتمد على عوامل مثل نوع التجربة الجديدة، توقيت التجربة الجديدة أساساً، مدى تفاعل الشخص معها. أيضاً مستمعينا في دراسة أخرى وجد الباحثون أن توقع تجربة جديدة بحد ذاته ارتبط بتحسن تذكر بعض المعلومات التي صادفها المشاركون أثناء استعدادهم لهذه التجربة. وفعلا مستمعينا يعني احيانا حتى لما نغير نحن المكان او نجرب مثلا طريقه جديده، نتعلم مهاره مختلفه او نخوض في تجربه غير معتاده، التجربه نفسها ممكن تترك اثر قوي وايد في ذاكرتنا. يعني مثلا نحن ما متعودين على سبيل المثال نخوض مثلا تجربه، خلوني اقولكم الطيران الشراعي، هالفتره وايد في بالي الطيران الشراعي، فحلو لما كذا نتحدى خوفنا ونجرب هذه التجربة. وفي ناس عندهم كذا فوبيا من الملاهي ومن الألعاب ومن هذه المغامرات، فحلو إنه يكسر حاجز الخوف لما يسافر مثلا أو حتى في عمان ويلعب لعبة، ليش لا؟ ما في هذه سلفة إن أنا كبرت والعمر له دور والصحة له دور، لا لا أبدا. حلو كذا يعني تخرجون منطقة الراحة، تتهورون شوية، بتشين كذا هذه التجربة الجديدة وتجربة من المغامرات. وجميل هذا أكيد يحلي من يومكم، يحلي من حياتكم. ودامنا مستمعينا باقي كذي يعني شهور قليلة ونودع 2026، فحلو أن في ختام 2026 نعيش مثل هذه التجارب ونعيش مثل هذه المغامرات. هو صحيح طبعا مستمعين الجديد ما دائما أفضل، والمألوف ما دائما أسوأ. مستمعين الجمعية الأمريكية لعلم النفس نشرت نتائج بحث شمل 8 تجربة وما يقارب 600 مشارك، ووجدت أن تفضيل الناس بين الجديد والمألوف يتغير حسب السياق، ففي بعض الحالات يميلون للجديد وفي مواقف أخرى يفضلون الشيء المألوف، خصوصا لما يكون له معنى شخصي بالنسبة لهم. فممكن يعني ما المطلوب إنه طبعاً نجرب كل شيء جديد، ولا المطلوب إنك ترفض كل شيء ما تعرفه. حلو إنك تقول نعم لما تشوف نفسك مستعد وجاهز لتجربة جديدة، حتى لو كانت هذه التجربة الجديدة تجربة وايد صغيرة. أحياناً نحن نتعامل مع التغيير وكأنه لازم يكون قرار ضخم، أو نتعامل مع التجارب الجديدة أو كأنه يكون قرار ضخم، أو سوينا نحن مثلاً أو رحنا كذا خطوة كبيرة أو تهورنا تهور كبير، لكن ممكن تبدأ بخطوة بسيطة وايد. يعني يجرب مثلاً بدل ما كل مرة وكل يوم ودايماً تقول أنا ما أحب أجرب أشياء جديدة، أنا خلني متعود على هذا الشيء، يجرب تغير شيء بسيط فقط. يعني تتعلم مهارة جديدة وبسيطة، تقرأ في موضوع ما تعرف عنه، أو حتى تسافر دولة ما رحت لها، تجرب طريقة مختلفة لإنجاز مهمة تعودت كذا عليها. فالحلو أو الفكرة مستمعين أنك تعطي نفسك فرصة دايما تقول يمكن في شيء جديد ما كنت عارفه لأني ما جربته. أكيد نحن نتمنى لكم أوقات ممتعة وأوقات سعيدة، سواء اللي متعود أن يجرب أشياء جديدة أو اللي حاب كذا الأشياء المألوفة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: عودة مجددة أكيد ونمسي أكيد مرة أخرى لكل من كذا مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار وعلى 94777975. دائما نستقبل مشاركاتكم ورسائلكم المسائية اللي دائما تسعدنا. وعلى طاري تسعدنا والسعادة أكيد يتوقع أصدقاء الشبيبة وأصدقاء تو الناس عارفين لقب جبر خاطر. جبر الخاطر من يعني نقصد فيه؟ فأكيد نقصد العم سعيد الهشامي. تحياتي لك العم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي يقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. المتنبي طبعا. فمساء يقول أيضا العم سعيد الهشامي مساء الخير المذيعة أبرار والمخرج بدر البلوشي. تحياتي سعيد الهشامي والله يديم طلتك البهية يا أبرار. الله يسعدك العم سعيد الهشامي. العم سعيد الهشامي بكرة بإذن الله تعالى زميل عيد الخويتري، راح نكون كذا مع بعض أنا وعيد الخويتري وأيضا بدر البلوشي، فدام السالفة فيها زميل عيد الخويتري فأكيد في اتصالات. دايما زميلنا عيد الخويتري يستقبل اتصالاتكم، فلا تحرمنا العم سعيد الهشامي بكرة من مشاركتك الصوتية كذا عن طريق الاتصال. فإن شاء الله نتريى مكالمتك بإذن الله تعالى بكرة. جماعة مثل ما عودناكم ودائما في الشبيبة بالتحديد، سواء كان في صباح الشبيبة أو في تو الناس أو أي برنامج من برامج الشبيبة، دائما كذا يعني نحاول قد ما نقدر ننشر من جانبنا كوعي إعلامي عن الاحتيال الإلكتروني. فتقريبا هذا واجب، أكيد يعني ما تقريبا هو أكيد أنه واجب على كل فرد منا نحن، مهما كان وظيفتك مهما كان الفئة اللي أنت تنتمي لها، واجب أن ننشر الوعي جميعا عن الاحتيال الإلكتروني. ننشر هذه الرسائل التحذيرية عن الاحتيال الإلكتروني وننشر الأخبار كذلك اللي صار مثلا يخص الاحتيال الإلكتروني عشان الآخر ما يقع بنفس هذا الفخ. تقريبا نحن في السابق خبرناكم لما كنا تقريبا قبل شهر أو شهرين خبرناكم عن سالفة أن يعني كذا يزورون المواقع الحكومية، للأسف يكون في تزوير وفي تزييف للمواقع الإلكترونية الحكومية معنا في السلطنة. فالواحد لازم ينتبه أن أي موقع حكومي وتابع للحكومة فما ينتهي .com أبدا ما ينتهي. الأمر الآخر، مستحيل أي موظف حكومي يقول لك افتح اتصال مرئي أو مثلا يتواصل معك عبر الواتساب، أبدا أبدا. يعني إذا مرة استوى اتصال فبيكون رقم مكتب. وأساسا غالبا المعاملات الحكومية والأشياء المهمة يقول لك أنك لازم تزورنا المقر، وهذا المفروض. عموما في واقعة أخرى طبعا نشرتها جريدة الشبيبة، خبر أن ادعى أنه رجل الشرطة، فكيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية لانتحال الصفة؟ مستمعين، أعادت واقعة ضبط شخص في محافظة ظفار بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة وتنفيذ جرائم سرقة بالإكراه والاعتداء، تسليط الضوء على واحدة من الحيل التي قد يستغل فيها الجاني ثقة الضحية بالصفة الرسمية لإخضاعها لطلباته والاستيلاء على أموالها أو مقتنياتها. الخبر مستمعينا، وبحسب الواقعة ألقت قيادة شرطة محافظة ظفار القبض على المتهم بعد اعتدائه على شخصين من جنسية آسيوية والاستيلاء منهما على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تحت التهديد والإكراه، فيما اتخذت بحقه الإجراءات القانونية لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة. مستمعينا، نحن هنا بنقولكم ماذا تفعل إذا استوقفك شخص وادعى أنه من رجال الشرطة وأثار تصرفه شكوكك. يعني يا جماعة لا تستبعدون هذا التزييف، لأنه ما أول مرة شخص يدعي أنه هو رجل من رجال الشرطة. سبق لشرطة عمان السلطانية أن أكدت مستمعينا في واقعة مماثلة لانتحال صفة رجال الشرطة والسرقة بالإكراه أهمية التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون هذه الصفة، ودعت إلى الإبلاغ فورا. مستمعينا نركز على الإبلاغ فورا، ما بس ننشر في الواتساب ونضحك عليه أو ننشر ستريك سناب ونحن نكلم هذا الشخص ونعرف أنه نصاب، لا أبدا، على طول يعني نعمل إبلاغ فورا على أي حالات مشابهة عبر رقم الطوارئ 9999، ضروري على طول لرقم الطوارئ. أيضا مستمعين، دائما طبعا شرطة عمان السلطانية تقوم بجهودها مشكورة، ودائما في كل مرة تحذر جميع فئات المجتمع عن الاحتيال الإلكتروني أو الاحتيال والنصب واللي يدعي أنه هو رجل شرطة. أيضا ما ننسى في أبريل الماضي مستمعينا حذرت الشرطة من أساليب احتيالية أخرى ينتحل فيها المحتالون صفة رجال الشرطة أو موظفين حكوميين عبر وسائل الاتصال المرئي. وإذا أنت رفضت أن مثلا شخص قال لك يلا افتح هذا الرابط وادخل معاي اتصال مرئي واعمل سكرين ريكورد، وإذا أنت يعني رفضت فهم للأسف يستخدمون التهديد بإجراءات قانونية زائفة للحصول على معلومات شخصية أو مالية. ودعت الشرطة شرطة عمان السلطانية مستمعينا إلى التأكد من هوية المتصل عبر القنوات الرسمية المعروفة قبل التفاعل مع أي طلب، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو الشخصية عبر المكالمات المشبوهة. وما ننسى مستمعينا أن من أساليب المحتالين غسل الدماغ بكلمات وبتمتمات، فالحذر الحذر كل الحذر. خلونا نروح للقانون مستمعينا، ماذا يقول القانون في ذلك؟ مستمعينا، يجرم قانون الجزاء العماني انتحال صفة الموظف العام، ووفق المادة 189 يعاقب من ينتحل صفة موظف عام بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين 100 و500 ريال عماني، فيما تشدد العقوبة إذا مارس المنتحل أعمال وظيفة عامة دون وجه حق، لتصل إلى السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 إلى 1000 ريال عماني. ويتعامل القانون كذلك بصورة أشد مع السرقة عندما تقترن بظروف معينة، إذ تنص المادة 337 على السجن من 3 إلى 7 سنوات لمن يرتكب السرقة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، كما تورد المادة ضمن حالة السرقة في مكان مسكون أو أحد ملحقاته، الدخول بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام بوظيفة عامة، أو طبعا يعني كذا يتنكر بزي أحد رجال الشرطة ضمن الظروف المشددة. طبعا لا يعني ذلك بالضرورة انطباق هذه العقوبات مجتمعة على واقع الظفار، إذ يتوقف التكييف القانوني والعقوبة على تفاصيل الواقعة والاتهامات التي تحال بها القضية إلى الجهات القضائية المختصة. على فكرة مستمعين، ترى ما هذه الواقعة الأولى يعني اللي الحين صارت، اللي خبرتكم عن الواقعة اللي صار في محافظة الظفار. سبق مستمعين سجلت شرطة عمان السلطانية عام 2022 وقائع مشابهة، وبالتحديد في شهر يناير من عام 2022 ضبط شخص بعد استيقاف مركبة يستقلها مقيمان على أحد الطرق العامة وادعاءه أنه من رجال الشرطة قبل سرقة مبلغ مالي ومقتنيات شخصية طبعا، وأيضا تحت تهديد السلاح الأبيض. وعقب الواقعة شددت الشرطة على أهمية التحقق من هوية من يدعون صفة رجال الشرطة والإبلاغ عن الحالات المشابهة. وما ننسى مستمعينا أيضا عام 2020 كما شهد مستمعينا عام 2020 ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة والسرقة بالإكراه من 3 وافدين داخل مسكنهم، وهي واقعة تناولت الشرطة على إثرها الجانب القانوني لانتحال الصفة وممارسة أعمال الوظيفة العامة دون وجه حق. مستمعينا، بين وقعة ظفار والحالات السابقة تبقى القاعدة الأهم عند الاشتباه واضحة: الصفة التي يدعيها الشخص لا ينبغي أن تمنع من التحقق من هويته. ضروري مستمعينا التحقق من هويته، خصوصا عندما يقترن الموقف بطلب أموال أو مقتنيات أو معلومات شخصية أو باستخدام التهديد والإكراه. وضروري كذلك ننبه المقيمين، ننبه الوافدين، لأن حرام يعني ممكن هم أكثر ناس يعني يقعون ضحية، المقيمين والوافدين. فالله يحفظكم يا رب مستمعينا، وجب التنبيه ووجب التحذير، وإن شاء الله يا رب كذا يعني كلكم جميعا كذا نكون دائما بسلامة وأمن وأمان يا رب العالمين.

0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: نمس عليكم مجددا مستمعينا الأحبة، مثل ما عودناكم في تو الناس دايما كذا فقراتنا المتنوعة يكون فيها مثل هذه الفقرات الترفيهية، فقرات عفوية وفقرات حول العالم وفقرات فنية وأيضا فقرات صحية، ممكن كذا نساعد بعض أيضا مستمعينا في أن دائما نكون في يعني في منازلنا أو أيا كان دائما نكون بهذه الصحة والتنظيم والترتيب. وعلى طار الصحة مستمعينا، خمس أطعمة لا تضعها في الثلاجة لأن البرودة تفسد نكهتها وجودتها. فخلونا مع بعض نتعرف على هذه الخمس الأطعمة اللي ما المفروض نخليها في الثلاجة، ونحن اللي تعودنا أي شيء نشوف أي طعام على طول نخليه في الثلاجة، وتعودنا كذلك مستمعين أن يعني وضع الأطعمة في الثلاجة أن نحافظ كذا على جودتها أو إطالة مدة صلاحيتها. لكن طبعا نقلا من جريدة الشبيبة يقولكم أنه لا يعني وضع الأطعمة في الثلاجة بالضرورة الحفاظ على جودتها أو إطالة مدة صلاحيتها، إذ قد تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى فقدان بعض المنتجات لنكهتها أو تغير قوامها أو التأثير في قيمتها الغذائية. وتوضح مستمعين اختصاصية التغذية مقالي كروس رويغ في مقابلة مع مجلة نوتر تيمس أن البرودة تبطئ تكاثر الكائنات الدقيقة وتطيل مدة صلاحية العديد من المنتجات، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة قد تتسبب في فقدان نكهة بعض الأطعمة، كما يتأثر قوام بعض المنتجات وقيمتها الغذائية. فشو رأيكم مستمعينا نتعرف على هذه الخمس الأطعمة اللي ما المفروض نخليها في الثلاجة؟ أول واحد يمكن بتستغربون مستمعين، الطماطم. نحن تعودنا أن الطماطم دائما يكون في الثلاجة، يقولكم يعد تخزين الطماطم في درج الخضروات في الثلاجة من الأخطاء الشائعة، إذ يؤدي وضعها في الثلاجة إلى تقليل إنتاج مركبي الهكسانال والهكسينال، وهما من المركبات المطايرة المسؤولة عن نكهتها. ويقولكم مستمعينا بحسب الدراسة تفقد الطماطم 68% من مركباتها العطرية بعد 4 أيام فقط عند درجة حرارة 5 مئوية، كما تؤدي البرودة في الثلاجة إلى تغيير قوامها فتفقد نكهتها وتصبح طرية جدا. وهنا ينصحون مستمعين وتنصح كذلك الأخصائية اختصاصية التغذية مقالي أن الطماطم المفروض أنها تكون أو تخزين الطماطم في درجة حرارة الغرفة، لكن طبعا بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، بس يكون في درجة حرارة الغرفة وما يكون في الثلاجة. وبعد في شيء ثاني مستمعينا توقع كلنا نقع في هذا الخطأ، الخبز. يقولكم الخبز في الثلاجة تجعله يفسد أسرع، ونحن اللي كنا متوقعين أن تخزين الخبز في الثلاجة يعني نحن نضمن مدة صلاحية الخبز ونحافظ عليه طري لفترة أطول، لكن توضح مستمعين اختصاصية التغذية مقالي كروس رويغ أن النشأ الموجود في الخبز يتبلور بسرعة أكبر في درجات حرارة الثلاجة، ما يجعل فتات الخبز أكثر صلابة ويفسد الخبز بشكل أسرع. كذلك مستمعين نروح للطعام الثالث. طبعا أنا كذا شوية مندهشة لأن حط بالنا الخبز ليش ما نخليه في الثلاجة. عموما الشيء الثالث الشوكولاتة، يقولكم أنه من الأخطاء الشائعة أن نحن دائما نحط الشوكولاتة في الثلاجة لأن قد تسهم الثلاجة في ظهور طبقة بيضاء على سطح الشوكولاتة، وفعلا نحن نشوف هذه الطبقة نحس بأنه عادي يعني من بسبب البرد، لكن لا طلع مستمعين أن هذه الطبقة بالرغم أنه طبعا أطمنكم هذه الطبقة اللي نحن تعودنا نشوفها غير ضارة طبعا، لكن هذه الطبقة تغير من مظهر الشوكولاتة وملمسها، كما أن الشوكولاتة تمتص الروائح المحيطة بها بسهولة، فيتمثل الحل الأمثل في حفظها بمكان جاف ومظلم وبارد، ويفضل أن تتراوح درجة الحرارة بين 15-18 درجة مئوية، لكن ما يفضل أن طبعاً نحن قلنا مكان بارد، لكن اختصاصية التغذية مقالي كروس رويغ تقولكم ما يفضل الشوكولاتة يكون في الثلاجة. لا لا أنا وايد مستغربة يا جماعة، ما يستويني أنا استغرب وحدي، لازم تو تستغربون معي. البن يعني نحن دائما القهوة التركية بالتحديد متعودين نخليها في الثلاجة. أنا ما أدري عنكم، بس اللي عارفة إن الأغلب اللي عارفه من الأشخاص اللي دائما يشربون القهوة التركية دائما البن نخليه نحن في الثلاجة. لكن يا اختصاصية التغذية ميغالي كروس وكسرت هذه القاعدة. على عكس الاعتقاد الشائع مستمعينا، لا يحافظ التبريد على مذاق حبوب البن الكاملة أو المطحونة، بل إن إخراج العبوة من الثلاجة وإعادتها إليها بشكل متكرر قد يؤدي إلى تكثف الرطوبة التي تعد العدو الأول لنكهة البن. ونحن نفكر إن لما نخليها في الثلاجة كذا بنحافظ على نكهة البن أكثر، لكن يقولكم من للأسف البن يمتص بسهولة روائح الأطعمة المجاورة، لذلك يفضل تخزينه في وعاء معتم محكم الإغلاق داخل خزانة، داخل خزانة وليس داخل ثلاجة، بعيدا عن الهواء والضوء والرطوبة والحرارة. أما الطعام الخامس مستمعينا الريحان، عشبة وعشب الريحان. يا الله كذا أنا أقول الريحان وكذا ياتني ذكرت كذا ريحة الريحان، هذه الريحة الجميلة. عموما الريحان البرودة تحول أوراقها إلى الأسود، فيعد الريحان نباتا استوائيا حساسا للغاية للبرد على عكس العديد من الأعشاب العطرية. فتوضح الخبيرة طبعا اختصاصية التغذية أن وضع الريحان في الثلاجة يسرع أكسدة أوراقه فتذبل وتتحول إلى اللون الأسود، فلذلك يفضل الحفاظ على الريحان والتعامل مع طبعا عشبة الريحان طبعا من خلال قص السيقان ووضعها في كوب من الماء وحفظها في درجة حرارة الغرفة. إذن مستمعينا هذه تقريبا من 5 أطعمة لا تضعها في الثلاجة لأن البرودة تفسد نكهتها وجودتها. أتمنى لكم أكيد وقت ممتع والله يحفظكم يا رب.

أتمنى لكم أكيد هذه المساءات السعيدة مستمعينا الأحبة. وموضوع حلقتنا اليوم أذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، هل أنت من الأشخاص اللي دايما تحب تجرب أشياء جديدة أو لا؟ حياتنا لك يا زكية الجرادي. زكية الجرادي تقول ما كل شيء جديد أحب أجربه، أجرب الشيء إذا كنت مقتنعة فيه شخصيا وحابة أجربه. جميل يا زكية، يعني أهم شيء الاقتناع وأهم شيء القناعة. وأيضا نمسي كذلك على أم آدم. أم آدم تقول أنا أحب التجربة الجديدة لكن بالأشياء الثقيلة مثل السيارة، يعني كذا تجرب تسوق سيارة جديدة.

أو شيء أبى أستخدمه لأطول وقت ممكن، فأكيد أتريث وأبحث وأسأل واستخير وأقرر بعدها. أوكي، أنا الحين فهمت رسالة أم آدم. أم آدم تقول أنها دائما تحب تجرب الأشياء الجديدة، لكن الأشياء الكبيرة مثل شراء سيارة أو تجربة سيارة أو استخدام شيء راح يدوم معها لأطول وقت ممكن، فأم آدم دائما تتريث وتبحث وتسأل وتستخير وتقرر بعدها. جميل يا أم آدم، شكرا على هذه المشاركة. إذا مستمعين، هذا موضوع حلقة اليوم، شو الشيء اللي ودك كذا أنك تجربه، أو مثلا هل أنت من الأشخاص اللي تجرب أشياء جديدة أو لا؟ أحمد يقول أنا بصراحة أحب أجرب الأشياء الجديدة، خاصة إذا حد نصحني فيها، بس إذا الموضوع فيه فلوس وايد لازم أتأكد وأسأل قبل. فعلا يا أحمد، عشان ما تدفع فلوس على الفاضي. وأما مريم تقول أنا من النوع اللي أتردد وايد قبل أجرب أي شيء جديد، أحب أعرف تجارب الناس أول وبعدها إذا حسيت أنه يستاهل أجربه فأجرب. وخالد يقول على حسب الشيء، إذا كان أكل أو كوفي أو أجرب مطعم أو كافيه فعادي، أما الأشياء اللي فيها قرار كبير ما أحب أستعجل أسأل وأشوف قبل. جميل يا خالد، يعني خالد مثل أم آدم، طبعاً الأشياء البسيطة يحبون يربونها، لكن الأشياء الكبيرة واللي فيها قرارات كبيرة فما يستعجلون أبداً. مستمعين، أكيد على موضوع حلقتنا لليوم، يمكن ما كل تغيير يستحق أن نحن نخوضه، وما كل شيء مألوف لازم نتركه، لكن أحياناً الفرصة اللي ننتظرها تكون موجودة خارج الشيء اللي تعودنا عليه، فلا تخافون من التجربة وفي نفس الوقت لا تستعجلون أي قرار. يعني كذا الحلو أنكم تسألون تتعلمون وتتأكدون، وإذا كانت التجربة تستحق فحلو أنكم تعطون نفسكم فرصة. يمكن تجربة بسيطة اليوم تكون بداية لشيء جميل ما كنتوا تتوقعونه، فجميلة ما نحن كذا نجرب هذه الأشياء الجديدة.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: تحية مسائية نجددها أكيد مستمعين الأحبة، وتحية خاصة للعم سعيد الهشامي، ونقول لك بالعافية العم سعيد الهشامي. بس أنا بصراحة العم سعيد الهشامي ما فهمت كلمة بجواويل. يقول عم سعيد الهشامي طبعا على موضوع الخبز والأطعمة وما إلى ذلك، يقول على ذكر الخبز، قبل قليل متعشين بجواويل ومرق الحمد لله، فبالعافية العم سعيد الهشامي. مستمعينا إذا تذكرون في مرة نحن ناقشنا عن النظارات الذكية، وقلنا الحين النظارات الذكية صار حال الساعات الذكية، صارت متوفرة في كل مكان، كل حد يقدر يشتري هذه النظارات، سواء كانت نظارات من براندات معروفة أو نظارات اللي يتباع كذا بأسعار رمزية وأسعار متاحة للجميع. طبعا على ذكر ونشر النظارات الذكية اللي صارت مع أغلب الناس، النرويج مستمعينا من الدول اللي تحذر من النظارات وتدرس حظر النظارات الذكية في النرويج. فشو السالفة يا ترى؟ وليش الحكومة النرويجية تدرس قرار حظر النظارات الذكية؟ طبعا ناهيكم ان النظارة الذكية تصور وتسجل بدون علمك. ممكن انت تفكر ان هذه نظارة عادية. عموما مستمعين، تتجه الحكومة النرويجية إلى اقتراح حظر مؤقت لاستخدام النظارات المزودة بكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الأماكن العامة، على خلفية مخاوف من إمكانية تصوير الأشخاص أو تسجيل أصواتهم من دون علمهم. وأعلنت الحكومة أن المقترح قد يشمل أماكن يرتدها الناس عادة، بينها المنتزهات والشواطئ والمتاحف ومراكز التسوق والفعاليات العامة، في وقت تتزايد فيه الاعتراضات عالميا على النظارات الذكية المزودة بكاميرات بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية. والله فعلا يعني تخيل نفسك انت في منتزه او في شاطئ او متحف، يعني في الاماكن العامه، الا واحد لابس نظاره ذكيه ويصورك بدون علمك، فطبيعي ان يكون في اعتراض عالمي على النظارات الذكيه. طبعا مستمعينا نرجع للخبر، يقول وزير الرقمنه والحكم العامه في الحكومه النرويجيه طبعا تورجير ميكايلسن أشعر بالقلق إزاء وجود هذه التكنولوجيا الجديدة والبالغة التأثير في أماكن قد يصور أو يسجل فيها الأفراد صوتيا من دون علمهم. وقد يمتد نطاق الحظر المقترح إلى المدارس والملاعب ونوادي الشباب، إلى جانب أماكن تتطلب مستوى أعلى من الخصوصية مثل عيادات الأطباء وحمامات السباحة والصالات الرياضية التي تضم غرفا لتبديل الملابس. وأكدت الحكومة أن المقترح لا يستهدف فرض حظر شامل على هذه التقنيات، موضحة أن الاستخدام الخاص لن يكون مشمولا بالحظر في الحالات التي لا يتعرض فيها الآخرون لخطر التصوير من دون موافقتهم. وتعتزم الحكومة دراسة أنواع التكنولوجيا التي سيشملها الحظر، وما إذا كان سيقتصر على النظارات المزودة بكاميرات ومسجلات صوت، أم يشمل أيضا النظارات التي تجمع بين الكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما ستبحث إمكانية إدراج أجهزة أخرى يمكن إخفاؤها في الملابس أو تثبيتها عليها، وتكون مزودة بكاميرا أو مسجل صوت أو تقنيات ذكاء اصطناعي. إذن مستمعين، هذا خبرنا لليوم. دائما نحن نقول التكنولوجيا فيها الشيء الحلو والما حلو، يعني مثلا متعة انك انت تلبس نظارة كذا مزودة بالكاميرات على سبيل المثال، وانت قاعد مثلا على طار تجربة الاشياء الجديدة، قاعد تجرب نشاط جديد، مغامرة جديدة، فحلو لما تلبس هذه النظارة عشان تصور كامل، مثلا مثل ما ذكرت انا في بداية الحلقة الطيران الشراعي، او مثلا كذا تجربة نوع من انواع المغامرات وانت لابس النظارة، فشيء جميل. لكن طبعا الشيء اللي ما جميل انه ممكن هذا الشيء الواحد يخاف على خصوصيته، يعني الواحد كذا يقعد يصور وانت ما داري. لذلك مستمعينا قلنا نطرح لكم هذه المعلومة، أن النرويج قاعدة تدرس حظر النظارات الذكية، وأن فعلا ترى في اعتراض عالمي بوجود النظارات الذكية. الله يحفظكم يا رب، ووقت ممتع بإذن الله، وإن شاء الله توصلون بالسلامة لمشاويركم المسائية.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مستمعين الأحبة، المطرب المصري أحمد سعد اللي تعودنا على أغانيه مثل أغاني البرنس، أغنية إيه اليوم الحلو ده، تقريبا ما في ولا عرس تقريبا من الأعراس اللي أحضرهم إلا وشغلون أغنية اليوم الحلو ده. وطبعا الحين هذه الأغنية اللي الحين نسمعها مع بعض أغنية البرنس لأحمد سعد. مستمعينا كذلك من الأغاني الجميلة لأحمد سعد، خلينا هنا، سيرينا يا دنيا، وكذا كذا،
1: في يوم تملي بتنخدع وتدوق أزام.
0: وعلى طاري طبعا الأغاني الجميلة لأحمد سعد، اليوم معنا خبر يخص أحمد سعد، لكن ما خبر إنه إصدار أغنية جديدة لأحمد سعد، لا أبدا. خبر كذا صار ترند وصار الكل محبي أحمد سعد يدافعون عن المطرب أحمد سعد، والبعض يوجه له عدة اتهامات.

فشو السالفة؟ هل هذه الاتهامات طلعوا كذبة ولا لا؟ مستمعينا، اتهام المطرب أحمد سعد بالنصب على مصمم جرافيك بمبلغ 40,000 دولار.

مستمعين تصدر اسم المطرب المصري أحمد سعد محركات البحث المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه بواقعة نصب على أحد مصممي الجرافيكس الذي يتعامل معه بشكل مستمر. حرر أحد الأشخاص الذي يعمل في مجال تصميم الجرافيكس بلاغاً رسمياً بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ادعى خلاله أن الفنان أو المطرب المصري أحمد سعد قام بالنصب عليه في مبلغ 40,000 دولار مقابل بعض الأعمال التقنية الخاصة بعمله والتي صممها هذا الشخص لأحمد سعد. وذكر مصمم الجرافيكس في بلاغه أنه تعاون مع أحمد سعد في عدد من الفيديوهات من الفيديو كليبات التي صورها مؤخراً بأحد الدول الأوروبية والتي كانت تتطلب الكثير من الأعمال الجرافيكس والمؤثرات البصرية، وتم الاتفاق مع المطرب المصري أحمد سعد على مبلغ مالي قدره 130,000 دولار نظير قيامه بتصميم أعمال الجرافيكس لهذه الكليبات. لكن يدعي مصمم الجرافيكس مستمعين أنه حاول ببعض الطرق الحصول على مستحقاته المادية إلا أنه لم يستطع، وبذلك قدم بلاغ رسمي ضد المطرب المصري أحمد سعد.

طبعا مستمعين اكيد تتسألون طيب شو رد فعل المطرب احمد سعد حول هذه الاتهامات؟ هل هو يعني اكد وبرر ان الاتهامات باطله ام لا؟ من جانب مستمعينا لم يعلق المطرب احمد سعد على تلك الادعاءات حتى الوقت الراهن، ولم يصدر المكتب الاعلامي له اي بيانات تخص تلك الواقعه سواء بنفيها بشكل كلي او توضيح ملابساتها، خاصه ان سعد مشغول طبعا ببعض الامور كذا الدنيوية اللي عفوا أنا قلت الأمور الدنيوية، الأمور الفنية طبعا مثل ما عودنا المطرب المصري أحمد سعد دائما وخلال أكثر من سنة يصدر عدة أغاني جديدة، وأيضا أوضح أحمد سعد في السوشيال ميديا أنه مشغول مع أسرته ومشغول بقضايا وأمور هامة. الجدير بالذكر مستمعين أن صرح طبعا في وقت قريب المطرب المصري أحمد سعد عن انفصاله طبعا عن زوجته علياء البسيوني، وأنه هو في حالة سيئة خلال هذه الفترة.

وبغض النظر مستمعينا عن طبعا الحالات والظروف السيئة اللي يمر فيها المطرب المصري أحمد سعد بين انفصاله عن زوجته وبين اتهامات الباطلة من مصممه الخاص مصمم الجرافيكس اللي دائما يتعامل معه، إلا نحن جميعا ما ننكر عن أغاني الجميلة. ويذكر أن أحمد سعد أصدر مؤخرا ألبوما غنائيا يحمل عنوان الألبوم السابع، والذي يضم 5 أغنيات هي غاليين وتغبيت ووصلت معك وبينسوا إزاي. كنت أنور عشان تيدي. وأكيد هذه الأغنيات مستمعين حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة. أيضا مستمعين الجدير بالذكر ما ننسى أن تم تكريم المطرب المصري أحمد سعد كأكثر فنان جماهيري بحفل موريكس دور بالعاصمة اللبنانية ببيروت، نظرا لنجاح عدد من أغاني عام 2026 منها أغنية مكسرات وأيضا أغنية سيريني دنيا اللي نسمعها الحين. وبهذا الخبر مستمعينا نختم فقراتنا لتو الناس لهذا اليوم، وأكيد نحن دائما على الموعد من 6 إلى 8، فإن شاء الله نلتقيكم بكرة بإذن الله تعالى من 6 إلى 8 المساء في أكيد الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار. وكل التحية أكيد نوجهها لكل كل شخص شاركنا وتفاعل معنا وسمعنا ورسل لنا أيضا رسالة مسائية. هذه تحيات أكيد بدر البلوشي في الإخراج المرئي، وتحيات أبرار مشيفر في الإعداد والتقديم. نلتقيكم بإذن الله على خير، وخلونا الحين نسمع أغنية إيه اليوم الحلوة ده، نفس الشيء لأحمد سعد.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: يا شيخ
1: يا شيخ
0: يا شيخ
1: يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا

0: شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

رح معك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.